0: صوتها عالٍ، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية أم.
1: أما الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
2: سورة الرعد.

نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب.

درجاتي وتقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتم

قالت رب إني فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم

ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله

0: صدق الله العظيم.
1: اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤذني بالبلاء. إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بتركي الشكر، ولا أدمت الشدة بتركي الصبر. إلهي لا يكون من الكريم إلا الكرم، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو، أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتني، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل فضل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عالم الخفيات، رفيع الدرجات، ذا العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذا الطول، لا إله إلا أنت، إليك المصير، لا إله إلا الله، والله أكبر، سبحان الله وبحمده، أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم.

ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد. يوم جديد من الأحد إلى الخميس على راية FM. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيداتي سادتي، أسعد الله صباحكم بكل الخير، نحييكم ونرحب بكم، يتجدد وإياكم اللقاء مع يوم جديد من رايا اف ام ورايا تي في. نصحبكم على الهواء مباشرة في لقائنا الإخباري الأول سيداتي سادتي في هذا الصباح لمتابعة أبرز التطورات والمستجدات. في قطاع غزة 7 شهداء واستمرار لخروقات الاحتلال، وتوالي لقاءات القاهرة لتعزيز اتفاق غزة الهش بخريطة طريق. أيضا في هذا الصباح سيداتي سادتي سنكون مع وقفة خاصة بالتطورات الإقليمية البارزة، والتي تمثلت بالأمس بإعلانين من طهران وتل أبيب حول وقف المواجهة العسكرية، وما تلا ذلك من تصريحات للرئيس الأمريكي ونائبه بخصوص دولة الاحتلال. أحد هذه التصريحات قال فيه ترامب لنتنياهو: قد تجد نفسك وحيدا في مواجهة إيران. بعد ذلك سنتوجه إلى جنوب لبنان، الذي سنتساءل إن كان سيدفع الثمن بعد وقف الهجمات بين طهران وتل أبيب أم سيجني الثمن. وأخيرا على ضوء تسريبات نقلت عن وزير المالية، هل ستعلن النقابات المهنية قريبا عن وقف الإضرابات؟

0: صحيكم ونرحب بكم سيداتي سادتي. أعلن يوم أمس عن ارتقاء 7 مواطنين بينهم 6 من مدينة خان يونس في قصف وخروقات جديدة للاحتلال طالت مناطق متعددة في قطاع غزة، وذلك في إطار استمرار ما تسمى بخروقات الاحتلال لتفاهمات وقف إطلاق النار. هذه الخروقات أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 960 مواطنا وجرح المئات، إضافة إلى تدمير عشرات المباني وكذلك المنشآت، وما يتخلله أيضا من استمرار لحصار قطاع غزة بما يشمل منع دخول الشاحنات التي تم التوافق على دخولها بشكل يومي إلى قطاع غزة. وإزاء ذلك قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن ارتقاء نحو 1000 شهيد في قطاع غزة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، يعني أن حرب الإبادة الجماعية ما زالت مستمرة، وأن الاحتلال يتعمد خرق الاتفاق بطرق ممنهجة، بما يضع الدول الوسيطة أمام مسؤوليات سياسية وأخلاقية.
1: ارتقاء 1000 شهيد في قطاع غزة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، ما يعني أن حرب الإبادة الجماعية ما زالت مستمرة على قطاع غزة، وأهالي القطاع يعيشون مذبحة متواصلة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأن الاحتلال يتعمد خرق هذا الاتفاق بشكل مستمر ومتواصل بطريقة منهجية. هذا يضع الجميع خاصة الدول الوسيطة والضامنة أمام مسؤولية سياسية وأخلاقية وقانونية للضغط على الاحتلال وإلزام وقف هذه الخروقات. وأيضا مطلوب من مجلس السلام أن يثبت ولو لمرة واحدة أنه يسعى لتحقيق السلام عبر الإشارة إلى الطرف المعطل للاتفاق وهو الاحتلال الإسرائيلي والضغط عليه عمليا. كما أن هناك مسؤولية أخلاقية وسياسية على كل التجمعات العربية والإسلامية، الجامعة العربية، منظمة المؤتمر الإسلامي، بأن يكون لهم حراك جدي وفاعل من أجل وقف هذه المذبحة المفتوحة ضد شعبنا وأهلنا في قطاع غزة.
0: يأتي هذا بينما أشارت مصادر فلسطينية عدة إلى أن توافقا يحدث بين الفصائل المشاركة في اللقاءات الجارية في القاهرة بشأن مقترح مقدم من الوسطاء لتعزيز اتفاق وقف إطلاق النار الهش كما سمي في قطاع غزة، خاصة فيما يتعلق بشأن حصر السلاح في القطاع. المصادر أشارت كذلك إلى أن اللقاءات كانت إيجابية في ظل تفاهم تم التوصل إليه بشأن بنود خريطة طريق مكونة من 15 بندا كان قد قدمها الممثل الأعلى لغزة فيما يسمى بمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف إلى حركة حماس في أبريل نيسان الماضي. أستاذ إبراهيم الدراوي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي ينضم إلينا من القاهرة، أهلا ومرحبا بك أستاذ إبراهيم، صباح الخير.
2: صباح النور، أهلا وسهلا السادة المجتمعين،
0: نحييك ونرحب بك ونشكر لك انضمامك لنا. ما حقيقة أن هنالك توافقا فلسطينيا على ما سميت بخريطة الطريق التي طرحت من الوسطاء في اللقاءات الأخيرة التي احتضنتها القاهرة؟
2: يعني هو توافق على بند 8 في الخطة التي قدمت للفصائل الفلسطينية في القاهرة، وهو بند السلاح. حركة حماس وافقت على أنها من الممكن أن تسلم السلاح للجنة التي ستقود قطاع غزة، ثم بعد ذلك يكون ضمن يعني إمكانية تسليمه لهذه اللجنة وللجنود الذين يتدربون في القاهرة وعمان، وأيضا لمن سيبقى من الشرطة الفلسطينية الموجودة في القطاع. وبهذه الصورة يكون السلاح قد سلم للفصائل الفلسطينية، سلم من الفصائل إلى الفلسطينيين ولم يسلم إلى الإسرائيليين. لكن هناك إشكالية أخرى، وهو مسألة المسلحين أو العصابات الموجودة في قطاع غزة. لابد أن تسلم سلاحها أو لابد أن لا تكون موجودة، خاصة أنها تابعة للاحتلال الإسرائيلي وأنها ستكون ضد الفصائل، ولا يأمن الفصائل تسليم سلاحهم في ظل وجود عصابات مسلحة ولا يوجد أمن واستقرار. وبالتالي يعني تم التوافق على تأجيل تسليم السلاح إلى البند الثاني بعد خروج الاحتلال الإسرائيلي، بعد تسليم العصابات سلاحها، ثم بعد ذلك تسليمه للجنة التكنوقراط التي ستقود قطاع غزة في مرحلة لاحقة. ده اللي تم التوافق عليه من الفصائل الفلسطينية، وده اللي تسلمه الوسطاء بأنه هيكون هناك ضمانات حقيقية من تسليم السلاح بعد خروج الجانب الإسرائيلي وانسحابه إلى مراحل متقدمة من قطاع غزة. الأمر الآخر هيكون بعد تسليم الفصائل المسلحة أو العصابات المسلحة أو خروجها مع الاحتلال الإسرائيلي. بند من اتنين، يا إما أن يكون لهم خروج من قطاع غزة أو حتى تسليم سلاحهم قبل الفصائل الفلسطينية.
0: أستاذ إبراهيم، وفق التقديرات، هل هذا يعجب دولة الاحتلال التي يتوعد رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو بزيادة مساحة الأراضي التي سيحتلها في قطاع غزة إلى 70% من مساحة القطاع؟
2: يعني خلينا بداية نؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي غير معني بما يتحدث أو تتحدث الفصائل الفلسطينية، وغير معترف بوجود الفصائل الفلسطينية أصلا، وهو غير معترف حتى بلجنة التكنوقراط التي ستدخل القطاع وكيفية دخولها، وهل بالفعل ستستطيع لجنة السلام الدولية لغزة، هل بالفعل ستستطيع إجبار الاحتلال الإسرائيلي بدخول لجنة التكنوقراط أم لا. الأمر الآخر دخول القوات الأمنية القادمة من جميع دول العالم التي ستشارك في هذا الأمر، كل ده أعتقد أنه غير مطروح لدى الإسرائيليين. من سيجبر الإسرائيليين على هذا هو الجانب الأمريكي، وما تقوم به القاهرة والوسطاء هو عملية إحياء لدور الولايات المتحدة الأمريكية وليس الجانب الإسرائيلي. الجانب الإسرائيلي غير معني على الإطلاق بما يتم التوصل إليه أو الاتفاق عليه. ما يتم هو سيكون للضغط على الأمريكان أن يضغطوا على الإسرائيليين لتنفيذ خطة السلام وخطة ترامب للسلام في قطاع غزة، والتي عطلت منذ اليوم الأول، وما زالت هذه الخطة الاحتلال يرفضها تماما ولا يريدها على الإطلاق، وهي خطة ترامب للسلام. وحتى هذه اللحظة لم تدخل المساعدات بشكل كافي. لكن أيضا لابد أن نؤكد أن هناك خلافا فلسطينيا، وهو حركة فتح التي لم تشارك حتى هذه اللحظة. احنا بنتكلم عن فتح قسمين، قسم فتح الإصلاح التي يقودها القيادي محمد دحلان، وفتح الرئيس الفلسطيني محمود عباس. بهذه الصورة هناك خلاف فلسطيني ما زال قائما، وهو فتح الرئيس الفلسطيني محمود عباس. حتى هذه اللحظة لم توافق ولم تشارك في اللقاءات في القاهرة. وبهذه الصورة أيضا هذا ما يستند إليه الاحتلال الإسرائيلي، إلى أنه ما زال هناك عدم توافق من الجانب الفلسطيني والفصائل الفلسطينية على خطة السلام نفسها وعلى من سيدير قطاع غزة نفسه.
0: شكرا جزيلا إبراهيم الدراوي، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، كنت معنا من القاهرة.

0: القضية الإقليمية الأكثر تفاعلاً في الساعات الماضية هي الحرب، حرب اليوم الواحدة التي اندلعت بين طهران وتل أبيب، وأعلن الجانبان بنهايتها عن توقف الهجمات، إلا أن التحذيرات والتهديدات تواصلت في إسرائيل وكذلك في طهران بشأن مستقبل الرد والرد المقابل على أي خروقات لهذه التوافقات والتفاهمات التي قيل إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعب دورا كبيرا فيها، خاصة فيما يتعلق بمستقبل المواجهة العسكرية والقرارات التي تتخذ بهذا الشأن في تل أبيب. كان هنالك تصريح لافت لترامب حذر فيه نتنياهو قائلا: قد تجد نفسك وحيدا في مواجهة إيران، وبذلك تمكن من إقناعه أو ربما الضغط عليه لوقف الهجمات. فيما أشار أيضا نائب الرئيس الأمريكي فان دي فانس إلى أن المصالح لا تتطابق تماما مع إسرائيل في آخر تصريحات أدلى بها فيما يتعلق بمستقبل الاتفاق الذي تسعى الولايات المتحدة وإيران لإبرامه خلال المرحلة المقبلة لوقف الحرب الأشمل. نرحب بالباحث في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ إسماعيل مسلماني، ينضم إلينا من القدس المحتلة. أهلا ومرحبا بك، صباح الخير.
1: أسعد الله صباحكم جميعا.
0: أهلا ومرحبا بك أستاذ مسلماني. قد تجد نفسك وحيدا في مواجهة إيران، هذا ما قاله ترامب لنتنياهو، هل هذا كان كافيا لردع الأخير وإعلانه وقف الهجمات؟
1: أولا لابد العودة إلى التطورات الأخيرة في المشهد الأمريكي، لأن واضح جدا أن البرلمان أو الكونغرس الأمريكي والشارع الأمريكي هناك تراجع لشعبية ترامب حول موضوع الحرب على إيران، بالإضافة أن هناك الحد من صلاحياتها. هذه نقطة مهم جدا الإشارة إليها. أضف إلى ذلك أن ترامب لم يستطع أن ينجح في المنطقة أو في منطقة الشرق الأوسط، وعلى ما يبدو أن الأولوية لأمريكا وليست لإسرائيل، لأن بعد مرور لأكثر من 3 شهور تقريبا لهذه الحرب، تداعياتها وإرهاصاتها في المنطقة بدأت تتفاعل بشكل الكبير، كون أن لم يحظى ترامب بحلفاء من المجتمع الدولي حول موضوع مضيق هرمز. إذن أن يترك وحيدا هذه ذو حدين، بمعنى آخر هي الرسالة للشارع الأمريكي، رسالة أيضا للمجتمع الإسرائيلي، بمعنى أن نتنياهو الذي أراد أن يضع أنه سوف يهيمن على الشرق الأوسط وأنه سوف يغير كل هذه السردية التي كان يتكلم. لكن ما زلت لغاية هذه اللحظة أختلف قليلا مع البعض من المحللين أو الذين ينظرون إلى ما جرى حول موضوع إعادة تثبيت معادلة أن إسرائيل تركت وحيدا، بمعنى أن الأمريكا تخلت عن إسرائيل وقالت لنتنياهو. أعتقد أن هذه الجولة جاءت في سياق جس نبض اختبار لقدرات إيران. لماذا؟ أولا لأن من المهم الإشارة أن مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، كان ترامب بين الحين والآخر كان يقول إما أن توقعوا وإما أن يتم محو إيران، وبالتالي أنه لغاية هذه اللحظة على الأقل لم يتم الموافقة على مذكرة التفاهم، وآخرها ذهب وزير الداخلية. لاحظ، وزير الداخلية ليس رئيس الإركان، من أجل أن يبعث برسالة من قبل رئيس باكستان يتم توجيهها إلى رئيس مجتبى خمينئي رئيس المرشد الأعلى لطهران. هذا يعطينا انطباعين. الانطباع الأول أن لغاية الآن لم يتم التوافق على المبادئ الخمسة للتفاهم من أجل الدخول في كذا. على سبيل المثال يعني طهران تقول أننا لغاية هذه اللحظة لا نناقش موضوع البرنامج النووي. نحن نتكلم عن 3 شهور، وبالنسبة لترامب هذه مسألة أصبحت معقدة جدا. هل ما جرى هو تكتيك؟ بمعنى خاصة أن الكل يعلم أن موضوع لبنان أصبحت ورقة ضغط من قبل طهران التي تعتبر أن حلفائها بالمنطقة ممكن تفعيل وحدة الساحات، وبالتالي كلما تمت المواجهة بشكل كبير. أيضا نتنياهو استغل هذه ورقة لبنان الضغط على واشنطن بحول أي توافقات لا تنسجم مع الحاجات الأمنية أو الشروط الأمنية التي يضعها نتنياهو، لأن هناك هاجز في إسرائيل بأن ممكن واشنطن أن تصل إلى حد معين قد طيب. لا ينسجم أو
0: نعم. هل تريد القول أستاذ إسماعيل مسلماني إن الولايات المتحدة حاولت أن تجس نبض إيران من خلال حليفتها إسرائيل؟
1: نعم. أولا 1، قدرة إيران على الرد السريع، وهذا مهم جدا في معادلة الحرب العسكرية. بمعنى اتضح أن إيران المنصات الصاروخية، القدرات الصاروخية، السرعة في عملية الرد، الوعود، لأن كان الكل يريد إخراج طهران من ورقة لبنان، بمعنى أن لا تحظى إيران بوحدة الساحات، هذا كان المقصود. كان هناك محاولة لهذا، جرت عملية مسار واشنطن وإسرائيل بأن يكون مع الدولة اللبنانية الرسمية، بأن يكون هناك مفاوضات، لكن هذه المعادلة لم تنجح بقدر، لأن الطرف الأساسي في هذه المعادلة المفاوضات هو حزب الله. لاحظ ما الذي في الكابينت، تذكر في داخل إسرائيل قبل الأخير الاجتماع قال لن نصوت على مسار واشنطن الذي بسبب أن حزب الله لم يوافق على الخطوط التي تم التفاهم عليها بين واشنطن ولبنان. هذا جانب. الجانب الآخر، واضح أن إيران أثبتت في المعادلة قضيتين. الأولى قدرة الرد السريع، المنصات الصاروخية البالستية تعمل بشكل معتاد بل أقوى بكثير. ثالثا تفعيل مبدأ وحدة الساحات في المنطقة، بمعنى دخول اليمن على الخط. من هنا أنا أعتقد أجت موضوع السردية، بأن ترامب يعني حكى تلفون معه وقال له أنه أنا مش موافق، وأنا غير مش موافق على الضربة على بيروت، وأنا غير مقبول لإلي، وهذا مش جيد، وهذه عملية وكذا، لا أتفق، وتعالوا أدعوا على طاولة المفاوضات وكفى، وأنه أنت ضربت يعني تعال عود للمفاوضات وأنت ضربت عود للمفاوضات. وكأنه محاولة يريد أن يقول ترامب أنه أنا صاحب الكلمة في هذه المعادلة أمام الرأي العام العالمي. ترامب هو أصبح الآن صاحب الكلمة، بمعنى أنه نجح أن يقنع طهران بعملية وقف لإطلاق النار ما بين إسرائيل، وأيضا نجح مع إسرائيل. إذن الكلمة في هذه المعادلة، لكن ما تحت هذه الكلمة، هل نحن أمام مرحلة الأيام القادمة ستثبت هل هذه كانت مؤامرة وتضليل وخداع وتلاعب يتم الموافقة ما بين إسرائيل وواشنطن في هذه المعادلة، أم فعلا أن واشنطن ترى أن نتنياهو تجاوز الخطوط الحمر فيما يتعلق في منطقة الشرق الأوسط، أو على الأقل في خارج البحار الذي يرى نتنياهو نفسه تجاوز الحد بإطلاق التصريحات أو بردود الفعل.
0: شكرا جزيلا الأستاذ إسماعيل مسلماني، الباحث في الشؤون الإسرائيلية.

0: هذا على الساحة الإيرانية. ماذا عن جنوب لبنان؟ هل سيدفع ثمن التفاهمات التي انتهت بإعلان وقف المواجهة العسكرية بين طهران وتل أبيب أم سيجني ثمن ذلك؟ الدكتور حسان عليان الكاتب والباحث السياسي ينضم إلينا من بيروت. صباح الخير.
1: يسعد صباحكم جميعا.
0: نشكر لك انضمامك لنا. أهلا ومرحبا بك. هل من إجابة يعني محددة لديكم دكتور حسان عليان حول هذا التساؤل، إن كان جنوب لبنان سيدفع ثمن وقف الهجمات بين طهران وتل أبيب أم سيجني ثمنا لذلك؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولكل فريق العمل والمتابعين والمستمعين. جنوب لبنان يدفع ثمن الاحتلال الإسرائيلي، وجنوب لبنان وحتى لبنان يدفع تغول وغطرسة العدو الإسرائيلي منذ الأربعينيات كما حال القضية الفلسطينية في عام 48.
0: نعم.
1: وبالتالي يعني حزب الله في المواجهة بحكم الجغرافيا، لأن السلطة السياسية أو الدولة خلينا نقول باستمرار منذ عقود لم تكن موجودة للدفاع أو حتى تقوم بما يمكن أن تقوم عليه أي دولة في حماية سيادتها، وربما يكون هناك تعاجز على اعتبار الإمكانات وأيضا عدم توفر القدرات، ولكن هذا يعود إلى سياسات معتمدة بأن الجنوب كان بشكل أو بآخر في غير محل اهتمام السلطات المتعاقبة. هكذا كانت أيام المتصرفية، كان جبل لبنان هو الأساس، وجبل لبنان يبدأ من صيدا وينتهي باتجاه بعلبك وحتى طرابلس. هذا هو الكيان الأول قبل ما يسمى لبنان الكبير 1920. ولذلك بحكم الجغرافيا والتغول وغطرسة الصهاينة والمشروع الصهيوني القديم، كان يريد للجنوب أن يكون جزء من الكيان الإسرائيلي في عام 1919. كل الناس بتعرف هذا الموضوع أيام ما يسمى مصالحة، يعني مؤتمر المصالحة في فرنسا. باختصار الموضوع اليوم هو يجب أن تكون السلطة مدركة أن هذا العدو لا يفهم لغات السلام ولا يريد السلام. هذا هو وقع الحال في كل المنطقة، في فلسطين، في الأردن، في المنطقة بشكل عام. العدو الإسرائيلي طبيعته القتل والعدوان، هذا هو فكر تلمودي يعني بشكل أو بآخر. واليوم تظهر هذه المسألة في تجليات ما يقوم به الجيش الصهيوني وما يقوم به اليمين الصهيوني من غفير سموتريتش على رأسهم المجرم نتنياهو، كلهم يدورون في إطار يعني دائرة واحدة هو قتل الأغيار، يعني كل ما عدا الشعب الله المختار المزعوم كما يدعون هم يجب أن يقتلوا أو أن يكونوا عبيدا. وبالتالي الجنوب بحكم الجغرافيا هو في موقع التحدي منذ ذاك الزمن. لعبة السلطة حضرت المقاومة كأي دولة في العالم حسب المواثيق الدولية، تنشأ المقاومات بديل أو مساعدة أو رديف للدولة العاجزة عن مواجهة أي احتلالات في العالم.
0: بعدما تم من توافق يعني أعلن في ختامه عن وقف الهجمات بين طهران وتل أبيب، شهدنا حالة تسخين يقوم بها جيش الاحتلال في الجنوب اللبناني بزيادة الضربات والاستهدافات. ما دلالة ذلك برأيك أستاذ أو دكتور حسان عليان، لسيما أن الحديث كان يعني متواصلا في الفترة الماضية عن تفاهمات قد تربط كافة الملفات بعضها ببعض، يعني الحرب في إيران يجب أن تتوقف وكذلك الحرب على لبنان.
1: يوسي يهوشع يقول بشكل واضح أن استطاعت إيران بعد 3 سنوات أن تجمع الساحات. نحن الآن في معركة وحدة الساحات منذ عام 2021 عندما أعلنت هذه التسمية بمعركة سيف القدس، وباعتقادي بدأت تتبلور. بالأمس كانت هي فعلا تجلي لكل هذا المسار. الواضح أن الجمهورية الإسلامية بعد العدوان الأمريكي الإسرائيلي في 28 شباط حصل ما حصل، عجز أو فشل العدو الإسرائيلي والأمريكي بتحقيق الأهداف. استمرت إيران، استطاعت أن تقول كلمتها. بالأمس كان هذا الانتظار لمدة 2 شهر من ضبط النفس، وكانت تقول إيران يجب أن يكون نقطة أساسية في أي اتفاق وقف إطلاق النار أو إنهاء

0: معركة طوفان الأقصى. اليوم يضاف أنه لجنة التحقيق أيضا بالإخفاقات وأيضا عدم يعني عدم القيام بما يمكن أن يكون في موقع القوة ويردع حزب الله في الجنوب، والذي كان يقول أن حزب الله انتهى. كل هذه السياقات عمليا كانت غير يعني لم تكن واقعية، باعتبار أن حزب الله التزم قرار السلطة السياسية في الموافقة على وقف إطلاق النار في 27/11/2024. لم تلتزم إسرائيل على اعتبار نتنياهو نتيجة المآزق يريد أن يصور نفسه أنه وزاله أنه يملك القرار واليد الطولة، وأن الجيش الصهيوني الذي لا يقهر قهر في كثير من المراحل. أعاد حاول أن يعيد ترميم مفصلة في حرب 66 يوما، تدمير، قتل، مجازر، تجريف، تهجير، كل ذلك والسلطة كانت صامتة. عندما قامت المقاومة بصدمته بالمفاجئة التي قامت بها العمليات البطولية والتكتيكية والتغيير بالعمليات والانقضاضية التي كانت المعضلة الأكبر ليلا ونهارا، جعلت من نتنياهو يعني يجعل من نفسه أو يعيش حالة الجنون الاستراتيجي، فبدأ يذهب باتجاه القتل والمزيد من القتل والتهجير والإنذارات حتى وصلت إلى جنوب النهر. التسخين هو في طبيعته كما ذكرت طبيعة العدوان الصهيوني وطبيعة الفكر الصهيوني. اليوم هو فعليا يدرك أن أي اتفاقات خارج أن يحقق له بالحد الأدنى أمن سياسي في داخل الكيان الإسرائيلي وأمن أيضا على مستوى القضايا. ما يريده الآن من ترامب أن يحفظه في الداخل وأن يحفظه أيضا في مسألة العفو أو العفو فيما يتعلق بالملفات التي رفضها الرئيس الكيان الصهيوني هيرتسوغ، إلا أن يكون هناك محاكمات أو إبداء الندم والاعتذار. كل ذلك حتى الآن نتنياهو لم يقدم عليه. هناك ضغط أيضا، اليمين الصهيوني يمتنع أو يمنعه من القبول وقف إطلاق النار دون تحقيق الشروط. ما هي الشروط؟ احتلال جنوب لبنان، البقاء في منطقة معازلة كما هو حاصل في غزة، يريد أن يصل إلى 70%، كذلك في جنوب سوريا وفي لبنان. هذه عقيدة الأمن الصهيوني، يعتقد بأن ذلك سيوفر له الأمن للمستوطنات، أو الحرب شنها من شان أمن المستوطنات. اليوم المستوطنون يقولون أنك تكذب وأن كل الذي ادعيت أن حزب الله انتهى، تبين أن حزب الله يعني عاد أفضل مكان وأقوى مكان، ويسجل اليوم تكتيكات لم يستطع العدو ردعه أو حتى القيام بمنعه. هذا الذي يجعل العدو تماما بدون أفق، بدون رؤية استراتيجية، بدون تحقيق أي أهداف. الآن بعد الذي حصل بالأمس، حتى ما يسمى قوة الرغة تآكلت، وأيضا على مستوى التفسق الداخلي والتصدع الداخلي نجد أن هناك تباينات بين اليمين وبين ما يقوم به وما يريده على مستوى الشخصي. لذلك
1: وتبرز التباينات دكتور حسان، تبرز التباينات أيضا بين الموقفين الإسرائيلي والأمريكي في يعني ما قد نفهم من التصريحات التي تنقلها إكسيوس أو ينقلها موقع إكسيوس عن الرئيس الأمريكي بالتخلي عن بنيامين نتنياهو. كيف سيكون شكل يعني التدخل الأمريكي بالنسبة لدولة الاحتلال في المرحلة المقبلة على إثر الإيجابية التي تحيط بقرب التوصل إلى تفاهمات مع إيران؟
0: حاوقت بس نقطة ارتباطا بالسؤال الثاني بيقودني على هذا السؤال. فيما يتعلق في مسألة نتنياهو، هو في مأزق حقيقي، هو يريد استمرار الحرب بكل الجماعات، لأن توقف الحرب يعني انتهاء وضع السياسي، فبالتالي الحرب بالنسبة له تخدمه على بقاء السياسة. ترامب يريد إنهاء الحروب في المنطقة، خصوصا بعد ما أوحى إليه نتنياهو عبر إحاطة الموساد أن إيران ستسقط خلال أيام، وبالتالي سنسود المنطقة انطلاقا من مشروعين إسرائيل الكبرى التي قالها ترامب نتنياهو، وكذلك ما قالها جابي أيضا بشكل واضح السفير أمريكا في إسرائيل، السفير الأمريكي في إسرائيل،
1: نعم،
0: وأيضا ما قاله أيضا لينسي جراهام وكثيرون، ومشروع الشرق الأوسط الكبير. أما ما يجري الآن من تباينات قد تكون على فكرة إلى حد ما فيها شيء من الصحة، على اعتبار نحن نعلم أن ترامب ونتنياهو صديقين في الإجرام، وصديقين في التآمر، وصديقين أيضا في الاستثمارات، بالمعنى أن يكون هناك أيضا يعني مافيات مشتركة تستفيد من الواقع على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني والعسكري. اليوم إسرائيل في حالة تراجع في هذا الأمر، وكلفة أعباء الكيان الإسرائيلي بعد كل المجازر وخصوصا بعد معركة طوفان الأقصى، حتى اليوم هناك تغير فكري ومفاهيمي داخل أمريكا، المجتمع الأمريكي وداخل المجتمع الغربي، ووجدنا كيف كانت السردية الإسرائيلية التي كان يقدمها نتنياهو على اعتبار حماس والجهاد والفصل

0: إسرائيل ماذا فعلت في غزة؟ انقلبت هذه السردية بعد أيام معدودات، وبدأ المجتمع الغربي والثقافة الغربية، الجامعات، طلاب، نخب تتحرك في الشارع وتندد بالإجرام الإسرائيلي. اليوم فعليا جزء من موقف ترامب اتجاه نتنياهو في الافتراق الجزئي وليس الافتراق الكلي فيما يتعلق بالتبعات والأولويات والأثمان. الآن الكلفة على ترامب فيما يتعلق إن كان انتقاد على المستوى الداخلي، تراجع أصوات ماجا إلى درجة كبيرة جدا، يقولون هذه الحرب التي شنت على إيران وعلى المنطقة هي حرب إسرائيل نيابة عن إسرائيل ونتنياهو، لا يمكن تحمل. حتى بدأت أصوات ترتفع بتوقيف مد إسرائيل بالأسلحة من أعضاء في الكونغرس. كذلك هناك أصوات في الكونغرس تقول لترامب عليكم كشف الملف النووي الإسرائيلي. هذا الكلام أول مرة يطرح. روبيو هذه كيلو عندما سئل قال سأجيبكم بطريقة سرية، يعني معنى ذلك لا يريدون للعدو الإسرائيلي أن يكون يعني بمعنى ضعيف، يجب أن يكون دائما مسيطر يملك القوة والقدرة لوجوده كأداة وظيفية لدى الأمريكي والإسرائيلي. اليوم إسرائيل كما ذكرت في السؤال هي فعليا انطلاقا من العبء الاقتصادي والأمني والأخلاقي، إذا ما في أخلاق طبعا، لأنه سقطت الأخلاق والقيم الغربية اللي كانوا يتزعمون بها أمام ما جرى ويجري في غزة وما يجري في لبنان ويجري في المنطقة، وما زالوا يطالبون بنزع عناصر القوة في المنطقة لمصلحة أمن الكيان الإسرائيلي. لذلك الافتراق على المستوى التكتيكي والأولويات العملانية اليوم نعم، ولكن على المستوى الاستراتيجي الكيان الإسرائيلي هو كيان وظيفي أنشئ لوظيفة كان وما زال حاجة للأمريكي والغربي. وبالتالي في السياسات القائمة نعم، هو يقول بالأمس أول أمس لست راضيا عن ضرب الضافية. طبعا اليوم يؤكد الإعلام العبري عن عن عن مسؤول إسرائيلي أن هناك تنسيق مع الإدارة المركزية العسكرية في المنطقة السنتكو في المنطقة، وقال إنه لم يبلغ واشنطن. طبعا هو يريد نتنياهو أن يحفظ وجهه مع ترامب. وقال أيضا ترامب أنا لا أريد إيران يبدو تذهب باتجاه إيجابي ونحن ذاهبون إلى اتفاق ولا أريد أن تعود الحرب. واضح أنه حتى عندما أبلغه أنه إذا أنت قمت بشن حرب شاملة على إيران لن أكون إلى جانبك، طبعا حتكون أصوات في أمريكا تحديدا هيكسيت تحديدا روبيو الذي طالب من إسرائيل بضرب لبنان، وهذا ما ورد في البيان الخارجية المشؤوم ما يسمى بالسلام بين لبنان وإسرائيل، وهذا الأمر طبعا لن يكون له واقعية على اعتبار ما قاله ترامب أن ملف لبنان مرتبط بشكل أو بآخر بإيران. وهذا ما أكدته عملية إيران بالأمس أن لبنان وإيران والمحور واحد، وبالتالي المعادلة رسمت. وترامب ونتنياهو يعيش هذا المأزق اليوم، أن الذي حصل بدل ما أن تتراجع إيران أصبحت في موقع القوة والمبادرة أيضا في توجيه ضربات للكيان الإسرائيلي.
1: شكرا دكتور.
0: معقدة.
1: نشكرك جزيلا الدكتور حسان عليان الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من بيروت، ونعتذر يعني قطعك بهذه الطريقة، ولكن انتهى الوقت المخصص لهذا البرنامج. نشكر لكم المتابعة سيداتي ساداتي، نقول لكم تحيات سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، فادي ماضي في البث التلفزيوني، كنت معكم رامي سمرة في الإعداد والتقديم، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: برعاية بنك فلسطين، بنك الكل. من بنك فلسطين، استخدموا بطاقات إيزي لايف وقسطوا مشترياتكم من 3 أشهر وحتى 3 سنوات بدون فوائد ولا عمولات. تختلف الأقساط حسب كل قطاع، خاضع للشروط والأحكام. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول. شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات،
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: هذا البرنامج برعاية
1: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.
0: أوراق الصحافة، نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: صباحكم بكل الخير، مرحبا وأهلا بمستمعينا الأعزاء ومتابعينا الأكارم، كل المسافرين على طرقات هذا الوطن. إن كنتم تستمعون إلينا وأنتم خارج فلسطين فأهلا ومرحبا بكم أيضا من خلال الموقع الإلكتروني ورايا تيفي.بي.أس. مشوار أوراق الصحافة يبدأ الآن لهذا اليوم الثلاثاء 9 حزيران لعام 2026. تلخيص سريع ومقتضب للعناوين التي تعطينا فرصة ومجالا للتعرف على تطورات الأحداث الإقليمية والمحلية في الساعات 24 الفائتة، هذا بالإضافة إلى قراءات طبعا في الصحافة العالمية وأبرز ما كتبته وتطرقت إليها. محبتي لكم جميعا ومحبة من البنك الإسلامي الفلسطيني نهديها لكم باسمه، باسم كافة فروعه وخدماته البنكية المتميزة. ننتقل إلى أوراق الصحافة واستعراض العناوين. نادي الأسير يتحدث عن ارتفاع ملحوظ في حجم عمليات الاعتقال واستهداف النساء في الضفة الغربية، ما رفع عدد الأسيرات إلى نحو 95، وهو رقم سبق تسجيله خلال ذروة جريمة الإبادة الجماعية في غزة. الاحتلال يستولي خلال الشهر الماضي على نحو 393 دونما من أراضي الضفة الغربية عبر سلسلة من الأوامر العسكرية التي شملت أوامر وضع يد لأغراض عسكرية وإعلانات أراضي دولة وأملاك استملاك بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. ناصر عودي محامي الطبيب حسام أبو صفية يقول أمس إن زيارة القانونية الأخيرة لموكله كشفت عن ظروف قاسية يعيشها داخل سجنه، حيث يبقى أبو صفية مكبل اليدين والقدمين ويحرم من المياه الصالحة للشرب والغذاء الكافي والرعاية الطبية المنتظمة، رغم أنه يعاني من أمراض مزمنة. سلطات الاحتلال تمنع زيارات الطواقم القانونية المقررة للأسرى أمس وتمنع عائلات الأسرى من حضور جلسات في محكمة عوفر. قوات الاحتلال تنفذ في الساعات الماضية عمليات هدم واسعة لمنازل في الضفة الغربية، الأمر الذي تسبب في تشريد عشرات المواطنين. أوسع عمليات الهدم نفذت في بلدة برطعة جنوب غرب جنين، إذ تم الشروع من قبل سلطات الاحتلال بهدم 20 منزلا. مقتل شابين، أحدهما إبراهيم حافظ إغبارية من بلدة أم الفحم الليلة الماضية، بعد أن تعرض لإطلاق نار في مخبز يملكه في بلدة كفر قرع داخل الخط الأخضر، فيما قتل شاب آخر بعد منتصف الليلة الماضية في قرية المشيرفي في وادي عارة في داخل الخط الأخضر أيضا. ضحية القتل الثاني هو الشاب محمد عبد الهادي، وهو أيضا من أم الفحم. جرائم القتل في داخل الخط الأخضر تتفشى أكثر وأكثر، وترتفع حصيلة الضحايا منذ مطلع هذا العام ل121 قتيلا. مع استمرار المحادثات في القاهرة منذ يوم السبت الماضي بحضور ممثلين عن الفصائل والوسطاء من مصر وقطر وتركيا بشأن تطوير اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، إلا أن أي من النتائج المرجوة لهذه المحادثات لم تنجز. مصادر مطلعة نفت لصحيفة القدس العربي اللندنية ما تردد حول شمول النقاش بند تسليم سلاح المقاومة، وأكد المصدر أن ملف السلاح لم يطرح بالشكل الذي جرى تسريبه. تعثر المساعي لتشكيل القائمة العربية المشتركة والموحدة داخل الخط الأخضر لخوض الانتخابات الإسرائيلية المقبلة. الصحفي الإسرائيلي سيباستيان بن دانييل يكتب مقالا نشرته صحيفة هارتس العبرية أمس، اتهم فيه إسرائيل بتعمد قتل الأطفال الفلسطينيين بذريعة شعور جنود الاحتلال بالخطر غير الموجود أصلا. وفي افتتاحية عددها أمس طالبت صحيفة هآرتس قضاة المحكمة الإسرائيلية العليا بوضع حد لمن قالت إنهم زعران حكومة نتنياهو، وفي مقدمتهم ياريف ليفن وزير القضاء المجرم كما وصفته الصحيفة. الكنيست يصادق أمس بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون جديد من شأنه أن يوسع آليات الاستيلاء الإسرائيلي على أموال المقاصة الفلسطينية عبر السماح بخصم مبالغ إضافية من مستحقات السلطة. طبعا الاقتطاعات تشمل تعويضات وإعانات تدفعها مؤسسات إسرائيلية للمتضررين من عمليات فلسطينية على حد التعبير، بما في ذلك تعويضات التأمين الوطني للمصابين وعائلات القتلى وتعويضات أضرار الممتلكات. الادعاء العام في إيطاليا يفتح أمس تحقيقا بحق الوزير الإسرائيلي المتطرف تامار بن كفير على خلفية قضية أسطول الصمود العالمي، في إطار تحقيقات تتعلق باعتراض سلطات الاحتلال للسفينة واحتجاز الناشطين الذين كانوا على متن الأسطول في ظروف غير إنسانية في الفترة الماضية. صحيفة الجارديان البريطانية نشرت أمس تقريرا أعده باتريك وينتر وألكسندرا توبينغ وجيسيكا إيلغوت، أشار الثلاثة فيه إلى خطط بريطانية وأوروبية لفرض عقوبات ضد إسرائيل في محاولة لردع مضيه قدما في المشروع المثير للجدل الذي من شأنه أن يقسم الضفة الغربية إلى قسمين. تتوقع الجارديان أن تعلن وزارة الخارجية البريطانية ومجموعة من الدول الغربية الأخرى هذا الأسبوع عن حزمة عقوبات ضد دولة الاحتلال لردع الشركات عن الانخراط في المشروع الاستيطاني E1 الذي يجعل حل الدولتين شبه مستحيل. وتشير الجارديان إلى أن 9 دول من بينها فرنسا وبريطانيا وأستراليا طالبت بضرورة وقف العنف الاستيطاني ومنع أي شركة من المشاركة في مشروع الاستيطان E1. أواصل معكم في أوراق الصحافة. بعد إعلان إيران أن المباحثات مع الولايات المتحدة تتواصل عبر الوسيط الباكستاني رغم التصعيد الأخير المتمثل بتبادل الضربات مع إسرائيل، تم الإعلان أمس عن تعليق هذه العمليات والأنشطة العسكرية، لكن إيران هددت برد قاس في حال استمرار تل أبيب بخرق الاتفاق لا سيما في لبنان. مسؤول إيراني قال إن بلاده ستواصل الهجمات إذا استهدف أمنها وحلفاؤها. مقر خاتم الأنبياء أكد أنه استهدف مواقع مهمة وحساسة في الأراضي المحتلة، وأكد أن إسرائيل تحملت خسائر كبيرة في التصعيد الأخير أمس. حول المفاوضات الجارية مع أمريكا، مصادر في طهران أكدت أنه لا يمكن أن تقبل إيران باتفاق دون رفع العقوبات عن البلاد، وأن الضاحية الجنوبية في لبنان أو في بيروت هي خط أحمر بالنسبة لطهران. حزب الله يعلن عن تنفيذ 16 هجوما ضد قوات الاحتلال في جنوب لبنان. الهيئة الإدارية العليا في المحكمة الجنائية الدولية تفيد أمس بتعليق مهمات المدعي العام للمحكمة كريم خان إلى حين بت الدول الأعضاء في مصيره خلال تصويت خاص بعد تحقيق في اتهامات بالتحرش الجنسي وجهت إليها. مسؤول إسرائيلي كبير يفيد بأن تل أبيب قررت وقف ضرباتها العسكرية على إيران دون لبنان بناء على طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتزامن مع تقارير زعمت بأن نتنياهو يدرس خيار وقف إطلاق النار. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تفيد صباح اليوم بسقوط مروحية حربية أمريكية بالقرب من مضيق هرمز. تقديرات أولية داخل دولة الاحتلال تكشف عن أن المواجهة العسكرية الأخيرة مع إيران أمس كلفت 500 مليون شيكل على الأقل، فيما تؤكد الجهات المعنية أن الحديث يدور عن تقدير جزئي وقابل للارتفاع مع استكمال تقييم الأضرار والنفقات المرتبطة بالعمليات العسكرية المحتملة. الحوثيون في اليمن يعلنون عن فرض حظر شامل على حركة الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، كما هددوا باستهداف أي سفينة أو هدف يتبع لإسرائيل يبحر في هذه المنطقة، ردا على استمرار العدوان على غزة وإيران ولبنان. رئيس الوزراء الباكستاني يشدد على أن إسلام أباد تعمل بجد مع شركائها لإيجاد حل دبلوماسي وسلمي للحرب. الاتحاد الأوروبي يفرض أمس عقوبات على الحرس الثوري الإيراني على خلفية إغلاق مضيق هرمز. زعيم المعارضة الإسرائيلية يائر لبيد يصف جولة القتال الأخيرة مع إيران بأنها عبثية ولا تخدم أي غرض استراتيجي لإسرائيل، كما اتهم حكومة نتنياهو بعدم توضيح الغاية منها، ليس لأنها سر بل لأنها تفتقر إلى التفسير بسبب فشلها على كل الجبهات. موقع أكسيوس يفيد بأن واشنطن لم توافق على الضربات الإسرائيلية على إيران أمس، وأبلغت نتنياهو بأنه من الضروري إنهائها. السفير الأمريكي في بيروت يدعي أن المنطقة التجريبية في جنوب لبنان ستكون مفتوحة لأبنائها ولن تتعرض لقصف إسرائيلي، وأضاف بأن إسرائيل ستنسحب من المنطقة وستعيد الأراضي والأسرى اللبنانيين. بعد مرور 100 يوم على اندلاع الحرب على إيران، يقول تقرير لمجلة نيوزويك الأمريكية إن آثار الحرب لا تقتصر على حجم الدمار العسكري وعدد الضحايا، بل تشمل أيضا تحولات استراتيجية فرضتها على موازين القوى الإقليمية ومستقبل أمن الطاقة العالمي وقدرة دول المنطقة على التكيف مع مرحلة جديدة من عدم الاستقرار المزمن. ورصدت نيوزويك أرقاما تعطي صورة شاملة للحرب وتأثيراتها، من ضمنها أن أكثر من 1 مليار برميل نفط عالق حتى الآن بسبب إغلاق مضيق هرمز، كما تم رصد قيام 55 دولة باتخاذ إجراءات طوارئ بسبب أزمة الطاقة، بالإضافة لوقوع استنزاف هائل للترسانة الأمريكية العسكرية بسبب الحرب التي امتدت إلى 16 دولة وإقليما، كما ارتفعت كلفة الحرب إلى نحو $1 تريليون تقريبا. مجلة بوليتيكو الأمريكية قالت إن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يواجه مشاكل مع ناخبيه الإسبان، لكن حرب دونالد ترامب على إيران جعلته نجما على مستوى العالم ومؤثرا في السياسة الأوروبية. وتؤكد المجلة أنه عندما يجتمع قادة أوروبا سيكون سانشيز محط أنظار الإعلام، رغم أنه لم يكن هذا هو الحال في الماضي. فعندما كان رئيس الوزراء الإسباني يمشي على السجادة الحمراء أسفل الهيكل الزجاجي البيضاوي العملاق الذي يجتمع فيه رؤساء حكومات الاتحاد الأوروبي، كان الصحفيون الإسبان فقط يندفعون لطرح أسئلة حول الشؤون الداخلية. لكن سانشيز اليوم نجم لدى الصحافة الدولية والحشود الشعبية التي باتت تحترمه بسبب مواقفه ضد الحربين على غزة وإيران، بحسب ما تقول مجلة بوليتيكو الأمريكية. موقع إكسيوس الأمريكي ينقل عن ترامب قوله بأنه حذر نتنياهو من أنه إذا عاد إلى الحرب مع إيران فقد يجد نفسه يقاتل وحيدا دون الولايات المتحدة. الرئيس الكوبي يقول إن واشنطن تدرس عددا من السيناريوهات بشأن كوبا. جدي فانس يقر بتباين المصالح مع إسرائيل بشأن إيران ويقول إن ما يراه ترامب هو أفضل لأمريكا وهو الأولوية. قاض أمريكي يمنع فرض رسم قدره $100,000 على تأشيرات عمال أجانب من ذوي المهارات. وأخيرا، خلال الإحاطة اليومية للأمم المتحدة انتقادات لعدم إدانة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش حيال قتل جيش الاحتلال الطفل الرضيع وسام أبو هيكل في الخليل يوم الجمعة الماضي. سأكتفي بهذا القدر وأصل إلى ختام أوراق الصحافة. شكرا جزيلا لإصغائكم واستماعكم. تابعونا دوما على مدار الساعات القادمة والساعات والأيام المقبلة، أيضا هناك المزيد من التطورات والأخبار والتغطيات والبرامج. كل التحيات لكم من فريق العمل ومن راية أف أم، مني أنا نجوى الحمدان، ومن البنك الإسلامي الفلسطيني إسلاميك بانك توت بي أس، بالإضافة إلى صفحاته على مواقع التواصل، ولا ضير في زيارة أحد الفروع 43 في الوطن. دمتم برعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.
4: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط، وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقص تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات، وإذا ما بدك تقصير ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح، تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم. هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: دعا صندوق النقد الدولي إلى إجراء إصلاحات متدرجة لتعزيز استقلالية البنوك المركزية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى، وتبدأ بمراجعة قوانين البنوك المركزية وترسيخ أولوية استقرار الأسعار وتحديد صلاحيات واضحة في رسم السياسة النقدية وتنفيذها. وأشار الصندوق في تقرير نشره الأسبوع الماضي إلى ضرورة وضع قواعد صريحة تمنع أو تقيد تمويل الحكومات عبر البنوك المركزية، لا سيما الشراء المباشر لأدوات الدين أو تقديم قروض مفتوحة للخزانة، بما يحد من تحول البنك المركزي إلى ذراع تمويلية للحكومات عند اشتداد الضغوط المالية على بعضها. خفضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على معدات زراعية وصناعية ضمن نظام رسوم المعادن في خطوة تستهدف تخفيف ضغط التكاليف على المزارعين والمصنعين بعد شكاوى متزايدة من انعكاسات الرسوم على أسعار الآلات والمدخلات الإنتاجية. القرار بخفض الرسوم على معدات الزراعية مثل الحصادات والكمبيانات وإضافة لبعض المعدات الأخرى من 25% إلى 15%، مع توسيع الفئة القائمة من المعدات الصناعية الخاضعة لرسوم 15% لتشمل أيضا معدات صناعية متحركة كالجرافات والرافعات الشوكية عند استيرادها من دول لديها ترتيبات تجارية مؤهلة مع الولايات المتحدة.
2: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: الساعة الآن 8:00 صباحا.
2: ساعة على رأس الساعة من رايا فم.
3: طاب صباحكم بكل الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تفيد بأن الاحتلال استولى في الشهر الماضي على نحو 393 دنما من أراضي الضفة الغربية. محامي الطبيب حسام أبو صفية يقول إنه يعيش ظروفا اعتقالية قاسية، إذ يبقى مكبل اليدين والقدمين ويحرم من مياه الشرب والغذاء والرعاية الطبية. ارتفاع عدد ضحايا الجريمة في المجتمع الفلسطيني داخل الخط الأخضر إلى 121 منذ مطلع هذا العام بعد مقتل الشابين إبراهيم غبارية ومحمد عبد الهادي من بلدة أم الفحم في جريمتين منفصلتين وقعتا الليلة الماضية. ما استمرار المحادثات في القاهرة بخصوص اتفاق غزة، مصادر فصائلية تؤكد عدم تحقيق أي من النتائج المرجوة، وتنفي أن يكون النقاش قد تطرق لبند تسليم سلاح المقاومة. الادعاء العام في إيطاليا يفتح تحقيقا بحق الوزير الإسرائيلي المتطرف تامار بن كفير على خلفية الانتهاكات بحق ناشطي أسطول الصمود العالمي. صحيفة غارديان البريطانية تعلن عن خطط بريطانية وأوروبية لفرض عقوبات على إسرائيل في محاولة لردع المضي قدما في المشروع الاستيطاني إيوان الذي يقسم الضفة الغربية إلى قسمين. الكنيسة الإسرائيلية تصادق بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون جديد يوسع آليات الاستيلاء على أموال المقاصة الفلسطينية. وكالة فارس تنقل عن أن إيران استخدمت أمس مزيجا من صواريخ عماد وقدر وخيبر في هجماتها على إسرائيل. مسؤول إسرائيلي كبير يؤكد أن إسرائيل قررت وقف ضرباتها على طهران دون لبنان بناء على طلب مباشر من دونالد ترامب. تقديرات أولية تكشف عن أن المواجهة العسكرية الأخيرة مع إيران كلفت إسرائيل 500 مليون شيكل على الأقل. السفير الأمريكي في بيروت يدعي أن المنطقة التجريبية جنوب لبنان ستكون مفتوحة لأبنائها ولن تتعرض لقصف إسرائيلي، ويشدد على أن إسرائيل ستنسحب من هذه المنطقة وستعيد الأراضي والأسرى. مجلة نيوزويك الأمريكية تفيد بأن آثار الحرب على إيران امتدت إلى تحولات استراتيجية فرضتها على موازين القوى العالمية ومستقبل أمن الطاقة العالمية. أخيراً مجلة بوليتيكو الأمريكية تكشف عن أن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يواجه المشاكل مع ناخبيه في إسبانيا، لكن الحرب على إيران جعلت منه نجماً على مستوى العالم ومؤثراً في سياسة القارة الأوروبية. هذا الموجز انتهى. قرأت نجوى الحمدان. يمكنكم أن تتابعوا المزيد في الساعات القادمة من خلال أثيرنا هذا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
4: نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
5: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
6: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: صباح الخير. اليوم الثلاثاء 9 حزيران وحلقة جديدة مع الناس. ومعكم ومع الناس دائما برعاية جوال. ويسعد صباحكم عبر إذاعة وشبكة رايا الإعلامية. ومن رايا صباح الخير. ويسعد صباحهم الزملاء. نبلش مع سلام الأطرش من هندسة الإذاعية. صباح الخير يا سلام.
1: صباحكم بالخير.
0: الله يسعد صباحك. الزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني. سعد صباحك يا فادي. والزميلة أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. سعد صباحك يا أنوار. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش.

الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية لأسر الحرية. وصباح الخير يا أهل الخير. مع اللي صار مبارح خلصنا صواريخ ومضادات, بس غزة ولبنان ما خلصت. الناس في غزة كل يوم بتموت بكل الأشكال. وصباح الخير يا غزة, أهلنا وعزوتنا وناسنا وحبايبنا اللي في غزة, يسعد صباحكم ويا رب الفرج قريب. وصباح الخير لكم متابعينا ومستمعينا في أشغالكم أو في الطريق أو في البيت, يسعد صباحكم. الله يكون بالعون على الطرق. صراحة الله يكون بعون الناس اللي بتيجي وبتتحرك بين المدن الضفة الغربية كل يوم, أو حتى من بيجوا من بعض القرى إلى مراكز المدن, يعني وين في حاجز وين في بوابة, كان الله بالعون. مرات بقول نتذكر ما قبل 7 أكتوبر كيف كانت الحركة, كنت تنزل على نابلس وترجع بكل سهولة. يمكن في ناس من 7 من أكتوبر من 3 سنين حوالي ما دخلوا الخليل من محافظات تانية. الله يكون بالعون. وبدي أحكي اليوم عن صراحة قضية شوي غريبة عنا, هي مشاهدات غريبة عن مجتمعنا. وقبل يومين تم إلقاء القبض على متحرش, صراحة أفعاله كانت منافية لكل الأخلاق والأعراف ومنافية لقيمنا الدينية والمجتمعية. غريب غريب غريب عنا, غريب عن مجتمعنا. بس دائما في كل قضية بنلاقي موقف مشرف, وقفة ولاد البلد الشباب اللي على السريع كان في مناشدة من الشباب في المنطقة انه اي حدا بتعرض لاي تحرش او مضايقات في الشارع في هاي المنطقة التوجه والتبليغ بشكل مباشر. وطبعا يعني اولا شكرا لشباب البلد اللي ما استنوا لحظة لمتابعة الموضوع, الشكر صراحة كمان للأجهزة الأمنية وتحديدا جهاز الشرطة والمباحث اللي خلال فترة قصيرة تم إلقاء القبض عليه. وهون السؤال, شو اللي خلانا نوصل لهون؟ مع أن خلينا نحكي بصراحة الموضوع يعني لا يعمم, وهي يعني مش ظاهرة, بالعكس يعني هو موقف قد يكون نادر جدا من النوادر, ولكن بسوى نفكر ونقول شو اللي عماله بصير. يمكن لازم نرجع للأساس في العيلة, عائلاتنا أولادنا. انتبهوا على أولادكم يا جماعة الخير, كل حدا من عيلته ببلش, من أولاده ببلش. هاي القيم مش قيمنا ولا بتشبهنا, هاي قيم دخيلة أو أفعال دخيلة. وبرجع بأكد أنه هي غريبة عنا ونادرة جدا. هلا قد يعني يكون في بعض الحالات التحرش في الشارع اللفظي, وأعتقد أنه قبل فترة كنت بقرأ في تقرير أنه منتشر بعض الشيء, ولكن في حدود. ويعني أولاد البلد وفزعة أولاد البلد في الشارع كثير بتحد من هذا الموضوع.
ولكن يعني الغريب في هاي القصة انه كان يعني في بعض الافعال الغير لائقة في الشارع، وهذا يعني ما اثار حفيظة الناس. الله يحمي البلد وولادنا وبناتنا، والله يحمي مجتمعنا.

ويسعد صباحكم ومعكم حتى التاسعة. ومنستنى مكالماتكم على أرقام البرنامج 02-242-2222 أو 3. وأيضا تنسوش رسائلكم على الواتساب 00970-592-421-222. ويسعد صباحكم متابعينا, ونبلش على متابعينا على منصة فيسبوك. يسعد صباحكم, بدي أبلش في صباحك ناجي الجمل من غزة. يسعد صباحك يا ناجي, وتحياتنا إليك ولكل أهلنا في قطاع غزة الحبيب. وتقي صباح, يسعد صباحك يا تقي, تحياتنا إليك ولنابلس حبيب. يسعد صباحك يا حبيب, أهلنا في سلفيت. عزام, يسعد صباحك, تحياتنا لأهلنا في تول كرم. ومحمد بطرية أبو أحمد, يسعد صباحك.

الشتاء. وصباح الخير متابعينا وصباح الخير أمير زيدان، يسعد صباحك يا أمير، وسائد خراز يسعد صباحك يا سائد، تحياتنا إلك وللركاب اللي معك دايماً.

صباح الخير يا غادة. غادة بتقول صباح الخير أحمد اللي فتح طريق الأحراج يرجع يسكره قبل ما تصير كارثة. والله غادة أنا مش فاهم موضوع، ياريت تبعتينا شوية تفاصيل. وأمير زيدان يسعد صباحك أمير.

0: ومن الخليل في خطوة جميلة وتشجيع الرياضة وممارسة الرياضة، بلدية الخليل تفتح الاستاد من الساعة 5:30 للساعة 8 الصبح للناس ممارسة الرياضة. والله يا جماعة الخير الخليل تستحق.
1: من كلمة أحبك واسألي عيني.
0: أهلا في الخليل، يسعد صباحكم.
1: يا أقرب من نظر عيني لعيني، يا أبعد من حنانك عن حنيني.
0: ومحمود النشيط، يسعد صباحك يا محمود، والحمد لله على سلامتك، وحج مبرور إن شاء الله وذنب المغفور، والحمد لله انه يعني وصلت الارض اراضي الفلسطينيه عقولتك بسلام. الحمد لله على سلامتك، واحنا سعيدين في برنامج مع الناس انه كنا متابعين موضوعك من قبل ما تطلع، قبل ما تيجي موافقه، الحمد لله رب العالمين. والمسبحه وصلت، اعتبرها يا سيدي.

ابو طارق يسعد صباحك يا ابو طارق, وابو يوسف يسعد صباحك ابو يوسف. وفي موضوع بعض المتابعات يا جماعه الخير, كان في موضوع الشارع اسمه شارع اللدائن بين بيت ليد وقريه كور, تم التواصل امبارح مع البلديه وان شاء الله راح يكونوا معنا غدا لمتابعه الموضوع ان شاء الله. وأيضا فيما يتعلق بشارع نابلس وتحديدا عند تقاطع الإشارة الضوئية في شارع نابلس بجانب محطة المحروقات, تم التواصل مع بلدية البيرة يوم أمس وإحنا في انتظار ردهم إن شاء الله. الشارع بها حاجة جدا إلى تأهيل.

ومتداول بين الناس على موضوع تقديم امتحان التربية الإسلامية للتوجيه أونلاين. غدر الزمان فينا. ووصلتنا مناشدة: احنا اهالي طلبة الثانوية العامة نحتج بشدة على قرار تحويل امتحان التربية الإسلامية إلكتروني، خاصة في هذا الوقت الذي يستعد أبناؤنا بقلق لتقديم الامتحانات. ويقول الأهالي: كيف تقدم الوزارة على مثل هذا القرار دون تنسيق مسبق خلال الفصل الدراسي كله؟ يعتبر هذا استهتار كامل بمشاعر الطلبة وذويهم. وإحنا إن شاء الله اليوم رح نتواصل مع الإخوة في وزارة التربية والتعليم لنعرف مزيدا من التفاصيل أو مدى صحة ما يتم تداوله.

رسالة من مواطن بقول صباح الخير، الخلل إنه الجيل بيطلع بدون عقاب على ارتكاب الأخطاء، ببلش من الأهل والدلال والمدرسة ونظام التدريس الجديد لا عقاب. شو بده يطلع من الجيل بعدها؟ اليوم اللي بيرتكب جريمة قتل بتنحل فنجان قهوة أو كفالة وخلصت. يعني والله الموضوع ببلش دائما من عند الأسرة، في مسؤولية على الأهل وفي مسؤولية على المجتمع وفي مسؤولية على المدرسة. وأنا أتفق أنه كمان اليوم المدرسة اللي كانت جزء من التربية والتعليم والتربية قبل التعليم، ولكن إحنا مع غياب المنظومة التعليمية في البلد منذ سنوات أكيد بيتأثر. يمكن امبارح كنت بالصدفة موجود في نقاش مع عدد من الطلاب مع أحد المؤسسات اللي بتتابع موضوع النظام التعليمي والأطفال، وكان نقاش حول ارتفاع منسوب العنف داخل المدارس. وفعلا كان في حديث من الطلاب يعني أنه فعلا أنه صاروا مشاهدات العنف داخل المدرسة حتى بين الطلاب نفسهم أعلى من أول. أم محمد بتسأل إيش بالنسبة لامتحان الدين الإلكتروني وتوجيهي، بدنا نعرف هذا أكيد ولا إشاعة؟ إن شاء الله محمد اليوم وإحنا مباشرة هنتواصل مع التربية والتعليم نجيب لكم كل التفاصيل، وإن شاء الله بكون خير للطلاب بغض النظر شو هو.

احنا عشان الموضوع دائما من كل اشاعات الاشاعات احنا خلينا ناخذ المعلومه من اصحابها من الوزاره. واحلى صباح لعبيده ومراد وخالد وابو خالد وادهم وموسى وكريم وعاهد والاغا كلكم يسعد صباحكم جميعا. مفترق آل عبده احنا على الطاولة والله مفترق آل عبده فتول كرم على الطاولة. وكل الفيديوهات عنا موجودة فيديوهات الحوادث اللي صارت على هذا الدوار ولا تقلق احنا ان شاء الله رح نتابع الموضوع زي ما قلنا لكم ان شاء الله خلال الاسبوع القادم مع بلدية فتول كرم. ويسعد صباحك يا يوسف. يوسف بس انت وين اليوم, في السويد ولا في ايطاليا؟

صراحة في حديثنا مع عدد من البلديات والمجالس المحلية والقروية يبدو أن في مشكلة أنه المقاولين ما بدهم يتقدموا لعطاءات ممولة من وزارة المالية. انت حياتي وطبعا معروف السبب أنه بعدم يعني التأكد من وفرة مسار المشاريع. وطبعا من أحد البلديات أنه بقول تم تمويل مقطع من الشارع لا يتجاوز 300 متر بتمويل وزارة المالية، وللأسف لم يتقدم أي من المقاولين للعطاء. طبعا هذا خلال جولتنا مع البلديات وفي بخصوص بعض الشوارع ومقاطع الشوارع اللي بحاجة إلى تأهيل، وبناء على ملاحظاتكم أنتوا اللي بتبعتوا لنا إياها، متواصل معهم، ويعني هذا جزء من الإيضاحات اللي بعض البلديات بقدموا لنا إياها، إنه شو السبب لحد هلا لم

كل التحية للناس اللي بيقوموا بمبادرات في البلد، وواحدة من المبادرات من مجموعة من التجار القائمين على مبادرة معا لإنعاش أسواق محافظة رام الله والبيرة.

أنس حميدات، يسعد صباحك يا أنس، ويسعد صباح كل الناس اللي موجودين معك، وبنتمنى لك دائما السلام على الطريق. ومن نضال يا رب كل هدات بال وفرج قريب يا رب يا

أعتقد مهند ميمي. سعد صباحك مهند. وفي رسالة والصراحة هذا الموضوع كنا نحكي فيه أنا وسلامة ديك اليوم. نزول وزارة الخارجية ومديرية الدفاع المدني في رام الله اللي يعني بجانب المنطقة الصناعية صدقا هو بحكي صدقا الشارع غير صالح للاستخدام. هذيك اليوم كنا نحكي في هذا الموضوع والشارع فيه مقطع يعني إذا كان واحد طالع بسرعة معينة ممكن السيارة تطير معه. فعلا هذا الشارع بده تأهيل. وخاصة اليوم في مشروع كبير عماله بصير بهذيك المنطقة أرض المعارض أو معرض إكسبو فلسطين، وبالتالي هذا بكرة راح يكون يعني منطقة أزمة ومنطقة سيارات واكتظاظ، فالشارع بده تأهيل.

0: وأيضا في موضوع بدنا نحكي فيه بعد الفاصل. الذكور الأكثر تعرضا للجرائم الإلكترونية في فلسطين مع زيادة ملحوظة في عدد الشكاوي. رح يكون معنا العميد لؤي رزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية بعد الفاصل.
1: برعاية جوال

إلكتروني جوال كل يوم جديد. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله.

0: وينزر بروكرز ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف؟ سوفي موجود ليخفف عنك. حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي بخليكي واثقة طول اليوم، بالبيت، بالجامعة، بالشغل وحتى بطلعاتك. لأنه راحتك بتفرق، اختار اللي بيفهم احتياجك. ولا شي بيوقفك، سوفي معك.
2: وأول أوردر

في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول، نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقى بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوف المول. 0599151541 أو 0923444914. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: في كتير أشياء ممكن نشتريها وننساها، بس في أشياء بتضل معنا لأنها بتحكي عنا. المنتج الوطني واحد منها، لأنه مش بس منتج، هو جزء من هويتنا ومن قصة صمودنا.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
3: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: وعودة معكم أعزائي المستمعين المشاهدين، دائما مع الناس وبرعاية جوال. والذكور الأكثر تعرضا للجرائم الإلكترونية في فلسطين مع زيادة ملحوظة في عدد الشكاوي. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا أن ينضم معنا عبر الخط الهاتفي العميد لؤي رزقاط الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية. سيادة العميد صباح الخير.
1: صباح الخير، أهلا وأهلا.
0: يسعد صباحك أولا، والحمد لله على السلامة سيادة العميد. ويعني هذا العنوان الذكور الأكثر تعرضا للجرائم الإلكترونية فعلا أنه يعني ملفت للنظر، طبيعة هذا التقرير سيادة العميد.
1: نعم، يعني وفقا للإحصائيات اللي سجلتها دائرة مكافحة الجريمة الإلكترونية على مدار العام 2025، تبين فعلا أنه الذكور هم الأكثر تعرضا لهذه الجريمة، وكانت النسبة يعني 60% من الأشخاص اللي تقدموا بشكاوى لدى إدارة مكافحة الجريمة الإلكترونية كانت 60% ذكورا، و 37 إناث، و 3% هي نسبة المؤسسات التي قد تتعرض أيضا إلى هذه الجريمة، من بين 8273 قضية سجلت، وكان في هناك ارتفاع في عدد القضايا المسجلة بنسبة 51.8% من ما في نسبة الزيادة عما كانت عليه في العام الماضي.
0: يمكن سيادة العميد هذا مؤشر جيد أنه الناس بلشت كمان تتقدم بشكاوى للشرطة والشرطة الإلكترونية. يعني صراحة إحنا بنحكي عن هذا الرقم بناء على من تقدم بالشكاوى، صحيح؟
1: بالتأكيد، يعني وهذا يوضح أنه في هناك توجه من قبل ضحايا هذه الجريمة بالتوجه إلى الشرطة وتقديم الشكوى. يعني لو عدنا إلى سنوات سابقة مثلا في بداية العمل لمكافحة هذه الجريمة في عام 2013 كان 313 جريمة، وبعد سنتين كانت 540 جريمة، وفي الأعوام كان وصلت إلى 3000، ولكن طبعا هذا المسجل، ولكن هذا العام أو عام 2025 كان 5273 جريمة سجلت، وهذا يدلل أولا على الثقة، يدلل على التوجه، أيضا يعني يعطينا مؤشر أنه هذه الجريمة في الزيادة، وهناك تناسب طردي ما بين زيادة استخدام المواقع التواصل الاجتماعي، استخدام الانترنت، وأيضا زيادة هذه الجريمة، فكلما زاد عدد مستخدمي الانترنت زادت الجريمة الإلكترونية بالتأكيد.
0: نعم، يعني سيادة العميد لو قرأنا هاي الإحصائيات بطريقة مختلفة رح نلاقي أنه مع ازدياد عدد القضايا المتعلقة بالجرائم الإلكترونية هي في ازدياد في الثقة ما بين المواطن وما بين جهاز الشرطة القائم على هذا الموضوع.
1: بالتأكيد، وخاصة أنه يعني يتم التعامل مع هذه القضايا بسرية تامة، وأكدنا هذا الموضوع عدة يعني على مدار سنوات، وكان هناك خشية من قبل الضحايا للتوجه لتقديم الشكوى، ولكن بعد التأكيد على موضوع السرية والتعليمات الصارمة في هذا الجانب بضرورة التعامل مع هذه المعلومات وهذه الجريمة بسرية تامة، واتضح لكثير من الضحايا أنه بالفعل يتم التعامل بسرية تامة، لذلك أصبح هناك توجه من قبل الضحايا لتقديم شكاوى. لكن ما كان ملفت في هذه الإحصائية هو موضوع الاحتيال المالي الإلكتروني. 30% من القضايا هي احتيال مالي إلكتروني بعدد 1890 قضية، وهذا أيضا يتوجب منا المزيد من التوعية، ويتوجب مزيد من المواطنين الحرص والوعي بعدم التفريط بأي معلومة ممكن أن تطلب منه على الهاتف أو مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه اليوم يعني هناك استهداف واضح للأموال، أموال المواطنين، من خلال التحدث باسم البنوك، التحدث باسم الشركات الكبرى، وكذلك ممكن أن يكون هناك إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحمل شعار هذه المؤسسات، وقد يتهيأ للمواطن بأنه فعلا هذا شعار هذه المؤسسات، يعرضون بأنه هناك جوائز، هناك بعض الربح في جانب معين، ويقوم الضحية بتسليم معلومات كرقم الحساب، رقم الهوية، رقم بطاقة الائتمان وغيرها من المعلومات اللي ممكن أن تطلب منه، وبالتالي يصبح ضحية لجريمة احتيال مال إلكتروني.
0: نعم.
1: ممكن أن يتم سحب كافة أرصدته في البنوك.
0: نعم، ولا يعني صراحة أنكم بدي أحكي في هذا الموضوع تحديدا سيادة العميد، أنه
1: نعم.
0: هديك اليوم في أحد محلات الصرافة والتحويل، ست يعني هي تقريبا بأواخر الخمسينات من العمر، وجاي بدها تحول مبلغ مالي لرقم حساب. طبعا الصبية على التيلر فحصت فقالت لها هذا الرقم من ضمن القائمة السوداء، يعني هذا الرقم احتيال وأبدا، وكانت مصرة جدا تحول وتقول لها يا خالتي هذا الرقم، هذا الحساب، هذا نصب، وكل شوي بتصل عليها التليفون اللي بدها تحول له. قال السبب انه هو بدها تحول مبلغ معين وقيمته 1200 شيكل اعتقد، انا كنت موجود بالصدفه هناك، وعلى اساس يحول لها مبلغ اكبر بكثير. تخيل الستعمد وين الموضوع، وكان في اصرار من الست تماما انها تحول مصاري. يعني انا مش فاهم انه قديش احنا ممكن نشتغل كمان موضوع التوعيه وخاصه يعني في القطاع المصرفي على هذا الموضوع مع الستات ومع اهلنا اللي بتعرضوا لحالات النصب هاي. هل يعني انا لاول مره صراحه كنت بعرف انه في قائمه سوداء لارقام الحسابات يعني، وهون يمكن مهم جدا نحكي عن هذا الموضوع سيادة العميد.
1: بالتأكيد يعني هذه الحسابات هي التي تستخدم في عملية الاحتيال المالي الإلكتروني، وممكن يتم اختراق بعض الحسابات. هناك يعني قراصنة ممكن أن يصلوا إلى بعض الحساب، وكنا نلاحظ أنه ممكن شخص ما بعرف إيش اللي بصير، بتفاجأ أنه عنده مبلغ في حسابه، وبعد لحظات تم سحبه. بكونوا قد يعني طلبوا من الضحية أن تضع هذه الأموال في هذا رقم الحساب، ثم يقومون بنقله إلى حساب آخر، وبالتالي هناك شبكات تم كشفها في خلال الأشهر الماضية، وكانت شبكات سكبت مئات أو عشرات الجرائم الإلكترونية، وكان في التعاون من قبل أشخاص موجودين خارج البلاد، ومنهم من كان يقوم بشراء شرائح اتصالات فلسطينية ثم يرسلها إلى خارج الوطن، وبالتالي عندما يتم الاتصال من هذه الشرائح يتضح للضحية بأنه هذا يعني موجود في الوطن، وبالتالي نعم. الموضوع يحتاج إلى مزيد من الوعي، يحتاج إلى مزيد من رفع نسبة الوعي الرقمي أيضا، سواء من خلال الإعلام، من خلال المدارس، من خلال الجامعات، من خلال الأجهزة الأمنية. يجب أن نركز، ونحن قمنا بحملة كبيرة وواسعة بالتعاون مع البنوك في قبل أشهر للتوعية من خطورة التفريط بالمعلومات، من آلية مواجهة هذه الجرائم. فنحن نستغرب عندما يتم الاتصال على مواطن في ساعات الليل المتأخر يتلقى اتصالا ويدعي هذا المتصل بأنه موظف بنك، للأسف يتعاطى مع المواطن ويقوم بإعطائه، ويرجون طبعا تحديد البيانات ويعطيه كل بياناته. طب سؤال، يعني هل معقول أن يكون هناك موظف بنك الساعة 11 بالليل أو الساعة 12 بالليل؟ هذا يحتاج إلى انتباه، يحتاج إلى وعي. أيضا موضوع الجوائز أو المساعدات اللي كثير منشوفها، أنه يدخل على هذا الرابط لأنه في مساعدة من الوزارة الفلانية أو من المؤسسة الفلانية، وبكون هذا الرابط ممكن أنه يعني يتبع للقراصنة. اللحظة اللي بتدخل على هذا الرابط ممكن أن يسيطروا على كل المعلومات فيها هاتفك، من بينها يعني إما صور أو بيانات مهمة. وبالتالي هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من الوعي، يحتاج إلى مزيد من الحذر لدى المواطن. ولما تتصل عليك شركة يعني تقول لك إنه ربحت، أو يتصل البنك يقول لك بدي، أو شخص باسم بنك إنه بدي أحدث بياناتك، بالإمكان التوجه مباشرة إلى البنك
0: والتأكد. نعم. عن هذا نعم. نعم. يعني سيد عميد، في كمان تقرير حكى عن قضيتين مهمات. أول شيء تصدر موقع فيسبوك في القائمة بنسبة 53%، وهذا جدا يعني لافت للنظر. والشيء الثاني موضوع يعني الوحدة مؤخرا تزايد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، يعني كمان اليوم هدول بين قوسين النصابين كمان بيستخدموا الأدوات الحديثة. يعني
1: بالتأكيد لأنهم أيضا محترفين، يعني ما بيستطيع أي شخص أن يقوم بعملية القرصنة أو سرقة الحسابات إلا شخص متمكن. وكما ذكرت اليوم هو التحدي الأكبر لدينا الآن هو الذكاء الاصطناعي، إذا ما استخدم في النواحي الإيجابية هذا جيد ولا ضير فيه، ولكن عندما يتم استخدامه في الجوانب السيئة، في الجوانب اللي بتلاحق المواطنين، وفي الجوانب التي يتم تهديد المواطنين من خلال صناعة فيديوهات تحاكي الواقع أو فيديوهات تحاكي صورة الواقع، هذا الأمر يحتاج أيضا إلى مزيد من الجرأة وعدم الخوف من قبل الضحايا، وعليهم أن يتوجهوا بشكل فوري لتقديم الشكاوى لدى دائرة مكافحة الجريمة التي حققت نسبة نجاح بلغت 79.5% من مجمل القضايا الواردة إليها تم إنجازها، وهذه نسبة تحاكي مصاف الدول المتقدمة اللي بتسيطر على هوائها وتسيطر على شبكاتها وبتسيطر على حدودها، ولكن نحن نعمل في ظروف معقدة، نحن لا نمتلك الفضاء ولا نسيطر عليه ولا الحدود ولا الشبكات، في كثير من الشرائح أيضا غير فلسطينية يتم استخدامها، ومع ذلك الجهود التي بذلت من دائرة مكافحة الجريمة الإلكترونية لدى إدارة المباحث العامة كانت كبيرة وعظيمة في مواجهة هذه الجريمة.
0: نعم، يعني سيد العميد، نعم تفضل.
1: نعم، مواقع التواصل الاجتماعي، نعم، هو الفيسبوك هو الأكثر المواقع التي تتصدر وقوع الجريمة الإلكترونية عليه، لأنه بالنسبة اللي ذكرت 53%، لأنه هذا الموقع هو الأكثر استخداما من قبل المواطن الفلسطيني أو في مجتمعنا الفلسطيني، يستخدمون الفيسبوك كأول منصة يعني مسيطرة وتنتشر في فلسطين
0: الأعلى استخداما، وخصوصا عند يعني في فئات عمرية محددة.
1: بالتأكيد،
0: نعم،
1: هو يعني الجميع يستخدم الفيسبوك، يعني كل الفئات ذكورا، نعم، إناثا، أطفالا، رجالا، شبابا، يعني يستخدمون الفيسبوك كمنصة تواصل، وللأسف يقومون بوضع معلومات على عبر هذه المنصة، هذه المعلومات قد تشكل أداة للابتزاز أو التشهير أو ارتكاب جريمة إلكترونية، يعني فيش داعي أنه الناس تعرف وين موجود وإيش بتعمل وإيش بتوكل وإيش، يعني هذا موضوع كثير مهم. في قضايا سرقة حدثت، وعندما توجهنا بالسؤال للجاني كيف عرفت انه هؤلاء الناس مش موجودين في بيوتهم، قال انه من خلال الفيسبوك، وهم حطوا على الفيسبوك وكانوا طالعين الى المكان الفلاني. وبالتالي نرجو عدم وضع المعلومات، عدم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة المعلومات الشخصية والتي قد تؤدي إلى وقوع جريمة إلكترونية أو غيره.
0: نعم، واستفيد منها الجاني طبعا بذكاء في هذا الموضوع. سيادة العميد، 79.5% كما تفضلت هي عدد أو نسبة ما تم إنجازه وحله. بدي أسأل عن 30% اللي ضايلين، هم غالبا رح يكونوا هدول المرتبطين بحسابات أو ب مجرمين خارج إطار البلد؟
1: يعني هو متابعة هذه القضايا، نعم، أولا، وكما ذكرت ممكن أن تكون حسابات قد عطلت بعد ارتكاب الجريمة، ممكن يكون هذا الشخص معروف أو يعني تم كشف ملابسات هذه الجريمة ولكن لاذ بالفرار إلى الداخل أو إلى مناطق لا تعمل بها المؤسسة الأمنية أو الشرطية. وهناك نقطة مهمة، أنه إذا كان خارج البلاد،
0: نعم،
1: نحن اليوم، وهذا يعني ينتبه له الجميع، معلومة مهمة، أنه إحنا اليوم أعضاء في المنظمة الجنائية الدولية الإنتربول،
0: نعم،
1: ونحن نلاحق مرتكبي الجريمة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني من خلال المكتب الوطني المركزي لإنتربول فلسطين، يتواصل مع الإدارة المركزية لهذه المنظمة، ثم يتم طبعا متابعة هذا الشخص، إذا كان من رعاية أو من مواطني بعض الدول يتم محاكمته ومحاسبته وفقا للقوانين التي يعني
0: معمول فيها في الدولة،
1: الدولة.
0: نعم.
1: وإذا كان مواطن فلسطيني يتم إحضاره من خلال الإنتربول، وبدأ من المركز الوطني للإنتربول، إنتربول فلسطين، بتحقيق الإنجازات في هذا الجانب وملاحقة أشخاص يرتكبون جرائم بحق أبناء شعبنا الفلسطيني. لذلك ما تخاف كضحية أنه والله خارج البلاد إيش بده يجيبه،
0: نعم،
1: ما تخاف أنه ممكن ما نقدر نجيبه، لا، حاول ولا تخاف وتوجه للشرطة، قدم الشكوى، لا تتواصل مع المبتز، وبالأساس يجب أن يكون لدينا وعي وانتباه بعدم إعطاء المعلومة لأي كان.
0: نعم، وجدا مهم كمان هاي دعوة باسم برنامج مع الناس ورايا، وبوجودك سيادة العميد أنه دعوة للناس أنه أي حدا يتعرض لأي ابتزاز أو جريمة إلكترونية، اليوم صراحة الثقة عالية جدا في أجهزتنا الأمنية في هذا الموضوع، وزي ما تفضل سيادة العميد أنه بنحكي حوالي 80% من القضايا حلت، فهي دعوة للناس. أول شيء ديروا بالكم، بعدين انت ترددوش سيادة العميد. بدي أشكرك جزيل الشكر على وجودك اليوم معنا وكل هذه الإحاطة، يعطيك ألف عافية، وتحياتنا لكل شبابنا في الأجهزة الأمنية.
1: يعطيك العافية.

0: وهي رسالة من لكل الناس، ديروا بالكم على حالكم وعلى حساباتكم، تكونوش سهلين في هذا الموضوع، تأكدوا دائما من الرسائل اللي بتوصلكم عبر منصات التواصل الاجتماعي، وخصوصا فيما يتعلق في الأشياء المالية. إلى هنا أعزائي المستمعين والمشاهدين نأتي إلى ختام حلقتنا لليوم، على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة.
1: كانك ناوي تعذبني،
0: وأكيد سلام الأطرش مش ناوي عذبك أنا. وتحياتي لكل الزملاء، سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، والزميل فادي ماضي من إخراج التلفزيوني، والزميل أنوار مطرية متابعة والتنسيق، ودائما تحياتي لكم أنا أحمد عياش، تظلوا بألف خير، سلام عليكم.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد
1: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

خيبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا
2: مع مصرف الصفا. الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف؟ سوفي موجود ليخفف عنك. حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي، بخليكي واثقة طول اليوم بالبيت، بالجامعة، بالشغل، وحتى بطلعاتك. لأنه راحتك بتفرق، اختار اللي بيفهم احتياجك. ولا شي بيوقفك، سوفي معك.
1: الساعة الآن 9 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
4: مرحبا بكم إلى موجز جديد لأبرز وأهم الأخبار. أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش يعلن عن مقتل 136 من موظفي المنظمة الأممية أثناء دائم مهماتهم خلال العام الماضي في كافة دول العالم، بينهم 180 استشهدوا وكانوا يعملون في قطاع غزة. مستوطنون يقدمون فجر اليوم على إحراق مركبة خلال هجومهم على قرية بيت مرين شمال غرب نابلس. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تفيد بأن الاحتلال استولى في الشهر الماضي على نحو 393 دنما من أراضي الضفة الغربية. محامي الطبيب حسام أبو صفية يقول إنه يعيش ظروفا اعتقالية قاسية، إذ يبقى مكبل اليدين والقدمين ويحرم من مياه الشرب والغذاء والرعاية الطبية. ارتفاع عدد ضحايا الجريمة في المجتمع الفلسطيني داخل الخط الأخضر إلى 121 منذ مطلع هذا العام، بعد مقتل الشابين إبراهيم إغبارية ومحمد عبد الهادي من بلدة أم الفحم في جريمتين منفصلتين وقعتا الليلة الماضية. مع استمرار المحادثات في القاهرة بخصوص اتفاق غزة، مصادر فصائلية تؤكد عدم تحقيق أي من النتائج المرجوة، وتنفي أن يكون النقاش قد تطرق لبند تسليم سلاح المقاومة. الادعاء العام في إيطاليا يفتح تحقيقا بحق الوزير الإسرائيلي المتطرف تامار بن كفير على خلفية الانتهاكات بحق ناشطي أسطول الصمود العالمي. صحيفة غارديان البريطانية تعلن عن خطط بريطانية وأوروبية لفرض عقوبات على إسرائيل في محاولة لردع المضي قدما في المشروع الاستيطاني إيوان الذي يقسم الضفة الغربية إلى قسمين. الكنيسة الإسرائيلية تصادق بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون جديد يوسع آليات الاستيلاء على أموال المقاصة الفلسطينية. وكالة فارس تنقل عن أن إيران استخدمت أمس مزيجا من صواريخ عماد وقدر وخيبر في هجماتها على إسرائيل. مسؤول إسرائيلي كبير يؤكد أن إسرائيل قررت وقف ضرباتها على طهران دون لبنان بناء على طلب مباشر من دونالد ترامب. تقديرات أولية تكشف عن أن المواجهة العسكرية الأخيرة مع إيران كلفت إسرائيل 500 مليون شيكل على الأقل. السفير الأمريكي في بيروت يدعي أن المنطقة التجريبية جنوب لبنان ستكون مفتوحة لأبنائها ولن تتعرض لقصف إسرائيلي، ويشدد على أن إسرائيل ستنسحب من هذه المنطقة وستعيد الأراضي والأسرى. مجلة نيوزويك الأمريكية تفيد بأن آثار الحرب على إيران امتدت إلى تحولات استراتيجية فرضتها على موازين القوى العالمية ومستقبل أمن الطاقة العالمية. أخيرا مجلة بوليتيكو الأمريكية تكشف عن أن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يواجه المشاكل مع ناخبيه في إسبانيا، لكن الحرب على إيران جعلت منه نجما على مستوى العالم ومؤثرا في سياسة القارة الأوروبية. هذا الموجز انتهى. قرأت نجوى الحمدان. يمكنكم أن تتابعوا المزيد في الساعات القادمة من خلال أثيرنا هذا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
1: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
5: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
6: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
10: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
9: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
10: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
11: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
12: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
9: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
10: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
9: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
10: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
11: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: ينقلنا كتاب الأسواق والصراع اقتصاد الحرب والسلام لويليام باترسون ودانيال كاثي والصادر عام 24 عشرين وألف ميلادي إلى عالم المال والأعمال ليتداخل الأمر بين السياسة والمال وتصبح فيه الأسواق المالية ساحة أخرى من ساحات الصراع. ويقدم الكتاب أيضا قراءة تحليلية عميقة لكيفية تأثر الاقتصاد العالمي بالحروب وكيف يمكن للأسواق أن تتحول من أداة استقرار إلى أداة ضغط وإعادة تشكيل للقوة الدولية. ويأخذنا الكتاب أيضا في رحلة تبدأ من فكرة بسيطة لكنها خطيرة. الحرب لم تعد فقط دبابات وجيوش، بل أصبحت أيضا أسعارا لفائدة وأسواق للطاقة وسلاسل إمداد ومؤشرات بورصة تتحرك مع كل خبر سياسي وعسكري. ويوضح المؤلفان كيف أن الصراعات الحديثة مثل الحروب الاقتصادية والعقوبات الدولية باتت تؤثر بشكل مباشر على حركة رؤوس الأموال وتدفقات الاستثمار حول العالم. بأسلوب تحليلي مدعوم بأمثلة من أزمات واقعية يشرح الكتاب كيف تتفاعل الأسواق مع عدم الاستقرار وكيف يمكن للبورصات العالمية أن تنهار أو تنتعش بناء على توقعات الحرب أو السلام. كما يناقش الكتاب دور البنوك المركزية والدول الكبرى في استخدام الاقتصاد كأداة نفوذ سياسي، حيث تصبح القرارات المالية جزءا من استراتيجية الصراع الدولي. الأهم في هذا العمل أنه لا يكتفي بوصف الواقع، بل يطرح سؤالا محوريا: هل أصبحت الأسواق رهينة للحروب أم أن الأسواق نفسها باتت جزءا من صناعة تلك الحروب؟ إنه كتاب يضع المستمع أمام حقيقة معقدة ومثيرة. في عالم اليوم قد لا تحسم المعارك في ساحات القتال فقط، بل أيضا في قاعات التداول وشاشات البورصة، حيث تتحرك مليارات الدولارات مع كل توتر سياسي جديد. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنية الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمن. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: دعا صندوق النقد الدولي إلى إجراء إصلاحات متدرجة لتعزيز استقلالية البنوك المركزية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى، وتبدأ بمراجعة قوانين البنوك المركزية وترسيخ أولوية استقرار الأسعار وتحديد صلاحيات واضحة في رسم السياسة النقدية وتنفيذها. وأشار الصندوق في تقرير نشره الأسبوع الماضي إلى ضرورة وضع قواعد صريحة تمنع أو تقيد تمويل الحكومات عبر البنوك المركزية، لا سيما الشراء المباشر لأدوات الدين أو تقديم قروض مفتوحة للخزانة، بما يحد من تحول البنك المركزي إلى ذراع تمويلية للحكومات عند اشتداد الضغوط المالية على بعضها. خفضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على معدات زراعية وصناعية ضمن نظام رسوم المعادن في خطوة تستهدف تخفيف ضغط التكاليف على المزارعين والمصنعين بعد شكاوى متزايدة من انعكاسات الرسوم على أسعار الآلات والمدخلات الإنتاجية. القرار بخفض الرسوم على معدات الزراعية مثل الحصادات والكمبيانات وإضافة لبعض المعدات الأخرى من 25% إلى 15%، مع توسيع الفئة القائمة من المعدات الصناعية الخاضعة لرسوم 15% لتشمل أيضا معدات صناعية متحركة كالجرافات والرافعات الشوكية عند استيرادها من دول لديها ترتيبات تجارية مؤهلة مع الولايات المتحدة.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف؟ سوفي موجود ليخفف عنك. حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي بخليكي واثقة طول اليوم، بالبيت، بالجامعة، بالشغل وحتى بطلعاتك. لأنه راحتك بتفرق، اختاري اللي بيفهم احتياجك. ولا شي بيوقفك، سوفي معك.
5: يمكن ما بنشوف كل التفاصيل بس أكيد بنحس فيها، التعب، الإتقان والرغبة إنه يوصلنا منتج نفتخر فيه. المنتج الوطني هو نتيجة كل هاد، واختيارك إله هو تقدير حقيقي لكل هالمجهود.
6: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
7: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس داري العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، الباطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله. الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس. تليفون 0529-990-175 02-240-2603 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
8: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
9: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقى بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوف المول. 0559151541 أو 0923444914. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.
10: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
11: في إنجاز جديد يسجل بكل فخر، مطعم الدجاج الملكي يحقق سبقا فلسطينيا مميزا وينال شهادة السلامة الغذائية العالمية ISO 22000، ليكون بذلك أول مطعم فلسطيني ينال هذا الاعتماد الدولي. الملكي، جودة، ثقة، والتزام بأعلى المعايير العالمية في كل طبق، لأنكم تستحقون الأفضل. الدجاج الملكي، نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. للتواصل 1700-250-250. الدجاج الملكي بفروعه نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، رام الله، الطيرة وبلازمو للبالوع. وأول أرض

تقارير فيديو وصور عين على فلسطين والعالم استطلاعات رأي وآراء كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps.ps نافذتكم نحو فلسطين

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: صحتك النفسية مهمة كما هي صحتك الجسدية. خصص وقتا للاسترخاء وممارسة التأمل أو اليوغا. تذكر الاعتناء بنفسك هي خطوة أساسية نحو حياة صحية ومتوازنة.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

بترفع راسك وبترفع حواجبك، هذا يعني للآخر يعني اتفضل احكي. صباح الورد وصباح الخير، الصباح لغة الجسد اللي ممكن تحكي أحياناً أكثر من اللغة المحكية، ممكن توصل رسالة أقوى بكثير. يعني ممكن تكون غضبان وزعلان ومكتئب وتوصل رسالة، ممكن تكون بدك تشتم بس مش حابب تشتم لأنه أنت مؤدب، بحركة بجسمك بوجهك ممكن توصل الرسالة اللي أنت بدك إياها للشخص الآخر. أسعد الله صباح مستمعينا كافة في كل المحافظات، في كل المجالات، في كل القطاعات، صبايا، شباب، ذكورا وإناثا، كبارا وصغارا. أحلى صباح بلش على راية، رايتكم قبل أن تكون راية لأحد آخر. خليك هنا.

0: صبحهم بالخير الناس اللي عندها قناعة وكنز لا يفنى.
1: صبحكم بالخير. خليك هنا.
0: إذا المكان حلو ليش لا؟ إذا أنت منيح ليش لا؟ إذا هالشخص اللي بيقولك خليك وياي منيح وكويس وطيب ليش لا؟ بس ما ترد وما تضل عند حدا ممكن يسبب لك أي مشكلة.
2: خليك هنا غني.
0: لا تضل عند حدا في محيط حدا ما بيسعدك، ما بيحترمك، ما بيحفظ كرامتك. بقول لك في كائن ملك، في ملك في هالزمن هالزمنات، ملك معه مصاري كتير. الملك أكيد صفته الرئيسية إنه عنده بكون عنده ثروات كتير، وإلا لا شو اسمه ملك. في يوم من الأيام زار هالملك مواطن فقير، حكى له يا ملك أنا معي هالطبق بدي تعبي لي إياه. إيه أنا ملك؟ يعني استغرب الملك وصار بده يضحك. أنا ملك عندي أشياء بتعبي مئات من هالصحن، يعني معقول ما أعبي لك إياه؟ فحكى للخدم عبوا لهالمواطن هذا الطبق ذهب، عنده ذهب وعنده ثروة كبيرة. فالخدم كل ما يحطوا ذهب يختفي هالذهب، يختفي يختفي، يجيبوا كنوز وتختفي جوا هالصحن أو الطبق. والملك كلهم ضيفوا لنشوف شو آخرتها. بعدين قال له من إيش مصنوع هذا الطبق اللي ما بيبين فيه ولا إشي من اللي منحطه؟ حكى له هالفقير هذا الطبق مصنوع من رغبات الإنسان، رغبات الإنسان التي لا تنتهي. بده فلوس أكتر، ذهب أكتر، مصاري أكتر، اهتمام أكتر، حب أكتر، شو ما أعطيته بضل حب أكتر وأكتر. لذلك هذا ما يفسر إنه ليش في ناس ربنا عاطيهم كل شيء يمكن بس مش سعيدين.
3: يلي اشتروك بالدهب وأنا بروح اشتريتك، يلي اشتروك بالدهب وأنا
0: معهم مصاري وعندهم فلل سيارات وسفرات وطشات وملابس وتسوق بس مش مبسوطين. مش كل ما تملكت أكثر سعدت أكثر، ظل عندك شعور بالفراغ. الشعور بالفراغ مش سببه إنه حياتك ما فيها، مش متكاملة، ما فيهاش كل شيء. لا، شعورك بالفراغ سببه إنك نسيت تحس بالنعم اللي أعطاك إياها ربنا. ربنا أعطاك كتير نعم بس أنت نسيها، ما في عندك رضا ولا امتنان، فما رح تكون سعيد. الرضا والامتنان هم اللي بخلوا الإنسان يعيش. على فكرة اللي عنده رضا وامتنان لا يعني إنه بيطلب أقل، زاهد، بس هو إنسان بيشعر بكرم ربنا، بيشكر ربنا ليل نهار على الأشخاص الطيبين اللي في حياته، على الأصحاب، على الحب اللي من العيلة ومن الأهل من الزوج. اللحظات العادية بالنسبة للشخص اللي عنده رضا وامتنان هي عبارة يمكن تكون عن دعواته يوما ما، القلب الراضي بحول اليوم العادي لكنز، والعقل اللي بدون امتنان ولا رضا بحول الوفرة إلى فراغ.
4: اللي بتقول عليه السيرت ده
0: اللي ما فهم يرفع لنا اسمه على الواتساب. واتسابنا هو 0524212222. أنا هالمرة متأكدة من الرقم، خلاص احفظناه.
5: مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار.
0: شو ضل أحكي؟ خلص شو ضل أحكي بالله؟ ضل أحكي عن سندويشة اللحم المشوية. تطلب سياخ وتعملهم سندويشة وتحط عليهم شوية بندورة، شوية بصل مشوي إذا بتحب، إذا بتحب كمان لحمة زي الشوكولات عن جد، كباب، سيخين كباب جوا سندويشة، الله أكبر، ما أزكاها لحمة الزغلول. طب جربتوا هاي الوصفة إنك تحط اللحمة جوا كباب جوا سندويشة وتاكلها؟ جربتوها مع لبن أب الجنيدي؟ هلأ الكولا بصير الأشياء، بس أنا بقولك مع اللبن أب تبع الجنيدي، هل جربتوها ولا لا؟ اللي ما جرب يجرب.
5: فخر الصناعة الوطنية،
0: سبقت لك. ما توجهني أنا بوجهك، بس كيف طعم الكفتة أو الكباب مع اللبن أب؟ عن جد غير شكل، عن جد طعم تاني، بياخد لأنه مالح حامض واللحمة هيك بتكون زاكي، زاكي المكس. هلأ في أشخاص ما بيحبوا اللبن أب، بتفهم ذلك، فممكن يبحثوا عن مشروب آخر بارد وزاكي. عارفه؟ أكيد عارفه، أنت خبير.
5: شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شداد الضيافة.
0: بس اسمه فريشة، فريشة قمة الانتعاش، قمة البرودة، قمة الفواكه مع المشروبات الغازية، أو قمة الفواكه مع الفوار. وعندهم كمان اللي ما بدهم سكريات، عندهم سادة بالليمون بدون سكر تماما. اللي ما بحب يشرب مي على فكرة بيقدر يشرب فريشة بنكهة الليمون السادة.
5: شيني إكسترا،
0: أيوة شيني إكسترا. إذا بتروح بدك منتجات الجنيدي عندهم، شركة مجمع سيلة الظهير كلها هناك، كل إشي من الضيافة هناك. بدك أشياء تانية موجود بالعشرات بل بالمئات، من مساحيق الغسيل للكلور للزواكي لمنتجات البريق.
5: عالم من النظافة،
0: البريق تحديدا كله في الشيني إكسترا. عشو بتدور؟ معطر أرضيات يدوم لساعات أطول، ريحة مليانة ورد، نظافة لا مثيل لها والبلاط بيلمع. إذا بدك تنظف مكتبك حط نقطة على فوطة من ألترا سمارت وامسح مكتبك وكمبيوترك واستمتع بالرائحة لفترة أطول. أنواع أشكال وألوان، أنا لسه ما صبحت ولا على واحد من المستمعين، بعرف غادة، عبود، عصام،

0: كيفك يا عزام؟ أهلا بموسى وأصحابه، مجاهد، معتصم، رأفة الوراسنة، وضرار، أبو حكيم، أصدقاء الطفولة اللي ما زالوا حتى الآن أطفال كبار، أطفال بالثلاثين بجوز. صحيح يا موسى، بالثلاثين ولا بالأربعين ولا بالعشرين؟ أنتو أحلى ناس، أنتو يا جواد عيسى. صباح الورد منى، صباحك كله فلوس يا حسن أسعد. فلوس تخبيها في بنك القاهرة عمان، في بير ما إلو قاع، ولا حدا بقدر يوصلهم إلا أنت يا سندس. صباح الورد لأم جهاد اللي صلها كم من يوم بتصبحش علينا إلا بالملوخية الخضراء، راح الورد وإجت الملوخية. صباح الورد أم عبد الله ذياب، أبو آدم حجاوي. صباح الورد لسعيد مخلوف اللي مبارح متعشي هو والمدام، مش أي عشاء، ما عزمها على قالها والله تعالي أضحك عليك بشوية أشياء بسيطة، لا، سعيد مخلوف أخذ المدام على الزغلول، قالها كلي مشاوي قد ما بتقدري، صحة وهنا. أهلا بميمونة وعلى عنتري. أنت سلام بهمك أمر البنوك كتير.
1: معا ننمو،
0: طبعا معا ننمو، إحنا ومصرياتنا ننمو مع بعض. في بنك القاهرة عمان.
1: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
2: ريحة فخارة على الحطب بتغني، ومنسفنا على السفرة بالضيف بيهلي، رقاب محشية وكرشات وفوارغ يومية، مشاوينا نار، خروف وعجل وجاج، والطعم من أول لقمة بيعدل المزاج. ادرو أوزي وللعزايم عنوان، وصواني كفتة وريش بطعم زمان، راس عصفور وكبدة على الأصول، وخرفان وإيدين محشية للكرم بتقول. للأفراح والمناسبات عنا السعر مضمون، والعزيمة من الفخارة دايما إلها لون. مطعم ومشاوي الفخارة بإدارة أبو صلاح، دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل السنديان، 0599100212 أو 0923429991. خدمة التوصيل متاحة حتى منتصف الليل. الفخارة، طعم الأصالة والكرم.

0: الجنادي إنا كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف؟ سوفي موجود ليخفف عنك. حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي بخليكي واثقة طول اليوم، بالبيت، بالجامعة، بالشغل وحتى بطلعاتك. لأنه راحتك بتفرق، اختار اللي بيفهم احتياجك. ولا شي بيوقفك، سوفي معك.

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: لما نحكي عن الفطور الصح يعني مطعم أبو كريم. دلل حالك بأطيب صحون الحمص والمسبحة، المتبل والفول بخلطتنا الخاصة، وما تنسى الشكشوكة والمبعثرة والعجة وفلافلنا السخنة اللي بتفتح النفس. إفطارنا بيجمع الطعم الأصيل مع اللمة الحلوة. عرضنا الكتير مميز لطلبات الإفطار فوق 80 شيكل، رح بيكون التوصيل إلها مجاني للمصالح التجارية داخل بيتونيا. ومش بس فطور، قائمة الغداء عندنا بتناسب الجميع، من الشاورما والباشكا لطبق الرز مع البروست والجاج المشوي. موقعنا بيتونيا الشارع الرئيسي قبل دوار الفواكه. للطلب والتوصيل 0566 70 10 10. الأكل الشعبي بخير ومن عند أبو كريم غير.
2: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
3: لما تحسس يدها ولم أعرف دفء أصابعها، لكنني كنت أشعر بها لما تحسس يدها. لم أغرق في شعرها ولم أضع في عطرها.

0: يا سلام عليك يا AI.
1: لم ألتقي بها لم تلتقي عيوني بعيني.
0: يا سلام على الفن الأصيل من AI. اسم الفنان AI. عشان المستمعين يعرفوا إيش الـ AI، يعني ذكاء الاصطناعي، هذا مش حقيقي. لا إن شاء الله لا يجننكم كلكم إن شاء الله. هات نسمع شو عمل AI كمان، شو عنده إبداعات. هاي حفلة، عامل حفلة.

شاء الله ما يسموه معادلة السامية ويمنعوه يعمل هيك أغاني بس بعملوها. ممنوع تحكي فلسطين بجوز. حلو حلو الله عليك يا AI الله عليك. أكمل أكمل المسير. صباح الورد لعلاء عنتري. أهلا بيك يا أبو خالد. أنا أصبحت الحمد لله بخير. صباح الورد لأبو يوسف اللي بيصب عليك سيادة معالي وزير السعادة في فلسطين. يا سلام الأطرش. إحنا بنصير زي الإخوة اللي بعينه وزراء سعادة. وزير السعادة عندنا ملوش شغل لأنه إحنا سعداء الحمد لله. محمد عابد بن أسعد. صباح محمد. لسه الملوخية في كفردان ما زبطت يمكن ما بلشت شو مالك؟ مش جايب لنا سيرة الملوخية السنة.

يعني حلو الواحد بعرف شو سلام يعمل. في أغاني مش واضحة فلسطينية زمان بالثمانينات, أغاني ثورية وأغاني فلسطينية حلو الواحد عن جد يعملها جديد, بس ما تتأثر قيمتها. يعني صباح الورد محمد سلامة, ولا الشباب اللي بيشتغلوا معك معتصم كيشاوي أبو يوسف وأحمد فرج. شفتي يا علا كل هدول اللي حكينا أسميهم, هدول كلهم سابقينك. علا أبعون الأخ AI كمان

0: بس نفس الصوت في الاي اي محضرينه لفلسطين عاملينه يغني لفلسطين هو نفسه, فلذلك لازم نسميه اسم الفنان اي اي. صباح الورد ابو مازن لك ولا ابو احمد ويوسف وصبايا المشغل وام سالي تحديدا, ما ننسى ام سالي دخيلكم. صباح الخير يا حبيب ابو زريق, صباح الخيرات بعد غياب طويل يا مصطفى سلامه. منور يا مصطفى, اهلا بك. واحنا بنحكي من وين اليوم اجتنا الطاقه الجديده هاي من عندك؟ اليوم البرنامج خفيف ظريف, ما تخافوا, كل الرسائل رح نقرأهم ونتعامل معهم بالشكل الذي يرضيكم. يعني كل رسالة رح نحطلها قطعة لحمة من الزغلول, شوية فروت أب من الجنيدي, اللي ما بده ممكن نحطله شوية تونة من الضيافة. بتساءل دائما, نسيت على فكرة, نسيت البيض والله. المهم رح نعمل سلسلة من الحلقات, أحاول قدر الإمكان نعمل قديش بدها المعدة لتهضم الأشياء وترحلها على الأمعاء, تهضمها وترحلها هناك حيث الامتصاص. لحمة الزغلول مثلا, لحم الحمرة هاي الهبرة, قديش بدها ساعة لبين ما تنهضم في المعدة, وأشياء تانية كمان في التالي. ركزوا معنا لأنه في أكثر من نوع من الأشياء قديش بتحتاج في المعدة للهضم.
1: يبقى الدجاج عادة في المعدة مدة تتراوح بين ساعة إلى ساعتين ونصف قبل أن ينتقل إلى الأمعاء, فيما يبقى التفاح في المعدة لمدة تتراوح عادة بين 30 إلى 60 دقيقة. أما الماء فلا يبقى في المعدة لفترة طويلة, حيث يعتمد وقت بقائه وامتصاصه على عدة عوامل. فإن كان على معدة فارغة يبدأ في مغادرة المعدة والدخول إلى الأمعاء الدقيقة, حيث الامتصاص الأساسي في غضون 5 إلى 20 دقيقة. وإذا شربت الماء مع وجبة طعام فقد يبقى في المعدة لفترة أطول, تصل إلى ساعة أو ساعتين, نظرا لأن عملية الهضم تبطئ إفراغ المعدة. اللحم الأحمر يبقى في المعدة لإتمام عملية الهضم الأولي مدة تتراوح بين 2 إلى 6 ساعات, وتعتمد هذه المدة على كمية الدهون في قطعة اللحم وطريقة طهيها وحجم الوجبة. يبقى الجزر في المعدة عادة من 30 إلى 50 دقيقة تقريبا, وتختلف هذه المدة قليلا بناء على طريقة تحضيره, حيث يهضم الجزر النيء والمبشور بسرعة, بينما قد يستغرق الجزر المطبوخ وقتا أطول قليلا ليصل إلى الأمعاء الدقيقة. وبالنسبة للبطيخ الأحمر فيبقى في المعدة فترة قصيرة جدا, تتراوح بين 20 إلى 40 دقيقة فقط, وذلك لكونه فاكهة خفيفة غنية بالماء والألياف. أما البطاطا فتبقى في المعدة عادة مدة تتراوح بين 2 إلى 3 ساعات, وتعتمد هذه المدة بشكل أساسي على طريقة الطهي والمكونات المضافة. فالبطاطا المسلوقة أو المشوية تستغرق من 60 إلى 120 دقيقة, حيث تعتبر خفيفة وسهلة الهضم. أما البطاطا المقلية فقد تستغرق ما يصل إلى 2 إلى 4 ساعات, نظرا لامتصاصها كميات كبيرة من الزيوت والدهون التي تبطئ عملية الهضم. وتتطلب البطاطا وقتا أطول في الهضم مقارنة ببعض الخضروات الطازجة, نظرا لكونها من النشويات. وبالنسبة للمكسرات فتبقى في المعدة عادة ما بين 2 إلى 3 ساعات, وتستغرق هذه المدة بسبب محتواها العالي من الدهون الصحية والألياف التي تتطلب وقتا أطول للهضم مقارنة بالفواكه أو الخضروات. وأخيرا يبقى الخبز في المعدة عادة بين 2 إلى 4 ساعات, ثم ينتقل إلى الأمعاء الدقيقة. وتختلف هذه المدة بناء على نوع الخبز, فالخبز الأبيض يستغرق من 2 إلى 3 ساعات لأنه يحتوي على كربوهيدرات بسيطة سهلة وسريعة التفكك. أما خبز القمح الكامل الأسمر فيستغرق من 3 إلى 4 ساعات, نظرا لاحتوائه على الألياف التي تبطئ عملية الهضم. ما يعني أن تناول خبز القمح الكامل يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول, وتزيد هذه المدة إذا تم تناول الخبز مع أطعمة غنية بالدهون أو البروتينات مثل الزبدة, الأجبان أو اللحوم.

يعني على هالمعدل فيش إشي بضل 6 ساعات في البطن أو في المعدة عفوا. إذن لحمة الزغلول تستغرق بين 2 ساعة وغالبا 2 ساعة، أما إذا فيها دهون فممكن تأخذ معك 4 إلى 5 ساعات. إذا بتحبوا إنه نعملكم كمان في سلسلة حلقات البيض لازم نعمل قديش بضل في المعدة، إذا بتحبوا أي نوع من الأشياء تعرفوا ابعتولي وإحنا منحضر لكم كمان وجبة دسمة للموضوع.

0: بنصبح على عفيف اللي عنده طلب منك يا سلام أغنية لفيروز، بس هاي الأغنية يعني مش بمود أحلى صباح يا عفيف، يعني أهديته وردي حبيتها في كتابي، ما بتزبط مع مود أحلى صباح بالمرة، يعني مش من كل طلب أغنية يعني لازم ننفذها.
1: ألو
0: ما بتزبط أغنية هيك صباحية رايقة بدري مش في أحلى صباح اللي نشيط.
2: هو مزيون شلعت قلبي
3: تعبني
2: وساعد كله يا ربي
3: ساعدني،
2: المزيون شلعت قلبي
3: تعبني.
0: أنا لسه ما وصلت لرسالة إم رواد، بس بقول لي سلام إم رواد ظهرت للعيان.
2: كثير يا حبايب مش غروبنا سوا،
0: أهلا أهلا
2: يا حبايب قلوبنا سوا.
0: بعدين بطلت اسمها إمرواد، صار اسمها الحجي إمرواد، صار في ترقية للمقامات. أحلى حجي في البلد إمرواد العزيزي. الحمد لله على السلامة وحجتكم مقبولة إن شاء الله.

صباح الورد يا مصعب الجدع وأنيس دويكات وأمين الأردن إم مريم. صبايا في مشغل أم محمد الخليلي صباحكم يا أم عماد. إمتى بدك تحط لي هاي الأغنية على الهواء؟ إمتى إلي؟ أكون مسافرة ومطول الغيبة وراجعة يا رب. مش مهم تحط ليها أنت ولا حدا تاني، المهم إنه أكون راجع من السفر. خلينا الواحد هيك يهيئ حاله يفاول على حاله إنه يسافر.

0: سعد صباحك يا فاروق. فاروق بيسألني بيقول لي يا نجوى بتعرف شو القاسم المشترك بين الزوج والزوجة؟ شو القاسم المشترك؟ أنا بقول لك شو هو. أنا إنهم بنفس اليوم اتجوزوا. مش حلوة؟ مش حلوة بالمرة؟ طب 10% 9
1: بيخا.
0: ولا شو القاسم المشترك بين الزوج والزوج؟ اتجوزوا بنفس اليوم، فيش إشي تاني صراحة يعني.

0: هاي الأغنية للي بيحبوا كاظم الساهر. جزء أول أغنية بتتغنى بست بتكون لئيمة كمان بتزور في القول يعني كذابة. صح؟
1: هيدي مذيعة كذابة طبعا.
0: كذابة؟ أنا كذابة؟ مش مهم إذا أنا كذابة ولا أكون كذابة. وإنت يا سلام كذاب ولا مش كذاب؟
2: أنا وياك كذابين.
0: ممتاز بالجملة.
3: كعيني الذئب محتالة
0: كمان محتالة. برافو.
3: قد سكن الجنون أحداثها وأطفال
0: مجنونة
3: ثورتها عقلها
0: كل الصفات اللي مش منيحة. يسعد صباحك يا يوسف اللي بتابعنا الآن وهو في قلب ميلانو في إيطاليا وطلب لسندس عفيف بيتزا إيطاليانو. مش عارف أنا مش

0: يا عمي خلينا اللي بنعرفهم نغني مع المفنانين اللي بنعرفهم. شو هاد
1: يا خير وحدا
0: مش مروح.

0: صبي عليك طريق العزموطي إلك ولكل الصبايا في المشغل. عموما كل المشاغل اللي بسمعونا في كل أرجاء الوطن بجوز ما بيبعتولنا، بس أنا بعرف إنه بسمعونا كلهم. صباحهم فل. هلا يا محمد عبد الباقي. صباح الورد يا نجود. مشغل الأخوات في جيوس يا هبة مصطفى. صباحكم فل. شكرا يا حازم الشيخ لأنه عجبته المقدمة، بس سلام ما فهمها، ما أعرف عن شو منحكي. كنا نحكي عن القناعة بس بشكل آخر. اليوم الثلاثة صح؟ رامز عبد الباقي منحنك ذكرتني إنه اليوم الثلاثاء، لازم نخلص أبكر من كل يوم.
1: ربنا ينتقم من أمك بس، وجاه ربنا صير الخميس يجي يوم ثلاثة.
0: أنا بعرف ليش، عشان تتهرب من تيربو. يجي الخميس يصير يبطل ثلاثة يصير خميس. برافو عليك، حاسبها صح. خلي القلب يتهنى أي تحرم علينا. صباح الورد يا منير أبو غليون. أهلا بمحمد سمحان شريتح وإم محمود وسامح زايد. وينك يا سامح؟ بتغط بتغط وبعدين بترجع تنط. شوفي ساهر الحاج علي، سعد صباحك، كيف الحال يا ساهر؟ أهلا بفاطمة. محمد الخليلي إن شاء الله من غير الاسم، الله يسعدكم. شايفين ليش أنا بقول دايما ابعتوا الاسم اللي أنتوا حابين نعتمدوا من أول مرة، علشان أسهل لنا وأسهل لكم.

0: خديار.
1: أما التالي الحمد لله. شو بدك دكتور طالب دكادك؟ هو خبير وكان يطلع معنا لسنوات طويلة على الهواء، بس غيرنا الأسلوب وبطل على الهواء، بطل مباشر، وصرنا نختار من فيديوهاته اللي بيطلعها فيديوهات قصيرة، لأنه بتعرفوا الناس بطلت مع الطويل، الأشياء الطويلة بطلت تستجدي أحدا، فالإشي القصير والسريع واللي بيعطينا معلومة سريعة. الناس اللي بتصور فيديوهات اللي بسمعونا الآن لا تضل تسجل وتعيد، يعني ما عجبك تضل تحذف وتعيد كمان مرة تسجل. هيك بحكي لكم الدكتور طالب دكادك، يا ترى لماذا؟ يعني ليش؟
2: صغير بقتل هيبتك أمام الكاميرا. إنك تعيد تصوير الفيديو 10 مرات فإنت عم ترتكب خطأ مدمر. إنت بتحاول تكون مثالي بينما الجمهور يبحث عن الشخص الحقيقي. قبل ما تصور حدد رسالة واحدة فقط، فقط واحدة. سجل، احضر التسجيل بعدسة 3+1 والآن فقط. عدل وسجل الفيديو مرة تانية. أفضل المتحدثين في العالم ما انولدوا هيك، هم تدربوا وتمت صناعتهم. فرسالتي لإلك اليوم، دائما نتذكر أنه الكاميرا ما بتكافئ الكمال، الكاميرا بتكافئ الوضوح.

سعيد. عيد سعيد. للأسف ما ضلش أعياد السنة، خلصوا بدري.

بنصب على محمد شلاتوة وعلى مدامته اللي دايما بيمدح لنا إياها. قلنا له مرة توقف عن مدح المدام لأنه كتير ستات رح يغاروا، صير تطلب من جوزها يبعت رسالة احكي لنا جوة تمدحني. فزوجة محمد شلاتوة قديش بحبك يا نيالك. تعرفي هو طالع على الشغل بيكون يحلم يتذكر فيكي، طول في الشغل بيحلم فيكي. سعد صباحها. طب غششنا اسم هاي محمد.

الأغنية اللي سمعناها قبل شوي عمار تيتان بيقول الأغنية صاحبها الرسمي اسمه أو الأصلي محارب ذيب. يا أخوي ارجع على الدار.

0: محمد شلاتوي مش كاتب الاسم صح. عبود بيقول من خرطة أبو وهدان وقعت علينا العريشة. لا يا عبود, هذا الصوت اللي أنت سمعته بيعجبك, هذا عنا في رايا بس إحنا مخبينه من الحسد. أنس الفارس بيقول محمد شلات وهذا مش عادي, هذا اي اي اي اي. ياريت تتأكدوا منه, ابعتوا له كود وخليه يعيده لجو. يبعت له كود عيده علشان نتأكد إذا محمد شلاتوي إنسان ولا داخل علينا من حرب الـ AI. سمعتي يا زوجته لمحمد شلاتوي, الناس بلشت تشكك في هذا الحب, مش متخيلين إنه في حدا بيعشق وبيحترم مرته بهذا الشكل فوق قدرة البشر. نضال بيقول إذا الله كتب له يتجوز يوما ما رح كل يوم يبوس إيديها وراسها وأهديها وردة كل يوم. احفظوا لي هالرسالة من نضال عشان نشوفه بعد ما يتجوز شو رح يعمل. محمد أبو فخيد يسعد صباحك.
1: حلوة بتطلع حلوة بتنزل أنا وسايق بالسيارة,
0: هاي نهدي هالعزام.
1: لكن قلبي
0: وهاني أبو النعيم ولا ليش امبارح الركاب سيطروا على الباص وبدهم مش ينزلوا يا هاني أو الراكبات مش عارف.
1: وبعدك يا تمارا أحلى السمر وأحلى الشعر يا تمارا.
0: طيب عفيف بيقول بكرة رح يسمعنا, بتعرفوا انه حدد ايام يومين بس يسمعنا اربع خميس, فبدي بعت بكرة رسالة صوتية وبتمنى نسامحه ونبثها. منشوف مندرس الامر يا عفيف, انت مش سامعنا اليوم بكل الاحوال. طب ليش بتطلب اغنية وانت مش سامع؟ شو هال
1: نزل سمرة لا حتى انسى تبارك. لكن هي
0: صباح الورد أبو لونا إلك ولكل أهلنا في كفر قليل, فردا فردا وشخصا شخصا. بعت لنا ليك لأغنية بس بتعرف يا أبو لونا هذا الشغل شغل سلام مش شغلي.
1: يا تمارا بعدك يا تمارا أحلى السمر وأحلى الشغل يا تمارا.
0: من محمد الخليلي ومشغلها أحلى عم إماد. صباح الورد يا صبايا يا ستاتنا الحلوين اللي بيعملولنا أحسن الأقمشة. صباح الورد محمد يا غي منير, حكينا لك صباح الخير. إم محمود
1: ليش مجرب انسى حبك مع انك دايما بقلبي.
0: انت اللي منور ومتألق دائما, مش عارف اسمك عم بطلع لفوق بس مش عارف اسم صاحب الرسالة.
1: حتى بطل يا تمارا.
0: أحمد الصباح نهارك فل يا أحمد, بسألنا سؤال أحمد. طبعا أكيد أنتوا صرتوا بتعرفوا تميزوا يا أحمد, يسعد صباحك. عموما العالم كله يتجه تقريبا لعالم الذكاء الاصطناعي, صار الواحد ما يعرفش الطبيعي من مش طبيعي. عن جد أنا صرت أشك في كل شيء, كل فيديو بشوفه كل صوت بسمعه صرت أشك فيه. تعالي يا تمارا ساعدينا.
2: رايا لا تفكر في تبديل المحطة. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا, شركة البريق للمنظفات والتسويق, عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان, معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية, فخر الصناعة الوطنية.
3: مش دايماً الفرق بيكون واضح من أول نظرة, بس الفرق الحقيقي بيكون بالأثر. المنتج الوطني بيدعم شغل, وبيفتح بيوت وبيخلق أمل جديد. اختاره وخلي أثرك يضل.
4: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
5: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى $200 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
6: مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
1: أحبك وودك واموت واموت بهواك،
2: هلا هلا هلا
1: قلبي عشانك تحمل تحمل.

تخيل بنك القاهرة عمان حقيقي، لحم حقيقي مش AI. الزغلول، الطحم الذي ينقلك إلى عالم آخر بشكل حقيقي مش بالذكاء الاصطناعي. منتجات الجنيدي وعلى رأسهم الجبن البيضة والجبن العكاوي. أفضل أنواع الأرز بشكل حقيقي بدون مواربة. رز الضيافة. أنت بتحب المنتج الغربي بس عندك البريق فلسطيني 100% ومنافس بشراسة على الرقم 1 في عالم المنظفات. متعة تسوق حقيقي جدا جدا جدا من الشيني إكسترا. صباحك ام حسن قلود. علي ماضي، يسعد صباحك يا ابو احمد. ابو يامن ابو ادريس بيشكك بكلام انه الليمون مع النعنع ممكن يهدي الاعصاب. اما القرندشات شو هاي؟ مش لما اعرف اقرا الكلمه بالاول يا ابو يامن. رستم رجع بعد غياب، صباحك انت وصالح ابو الجود. هلا برستماوي. خد قلبي وخد قلبك عندي من غير ولا. تواصلكم مشكورين عليه ام بسام النجار، يحيى الصوان، ام مصطفى الترابي اللي بيصب علينا مع كاسة شاي ضيافة. منصور سلامة رح يروح على امريكا. ليش يروح على امريكا؟ شو إله في امريكا؟ بعدين هالبرتقالي اللي هناك هو بيسمح لحدا يروح ويجي؟ سكر العالم على بعض، والله ما حدا طايق حدا في العالم بسبب البرتقالي. طبعا بعد شوي رح تنضم لنا منار عثمان حتى نحكي عن النساء المرضعات. فترة الرضاعة فترة كتير مهمة للمرأة وللبيبي، لذلك رح نحكي عن التغذية المناسبة، شو الأبرز الأشياء اللي ممكن تركز عليها، وإذا هي خايفة تنصح فأكيد بدنا نحكي في هذا الموضوع. كمان أم حمزة السمودي، صباح الورد علي سلامي ومبروك السيارة الجديدة وزينتها الحلوة الأحلى من السيارة. سلمى أحلى بكتير من السيارة. أبو علي ذياب اليوم عازم عدي عاصي عند الزغلول عشان يعلمه كيف الكرم المزبوط مش البخل. برافو عليك، أنا معك، لازم يا أبو علي تعزمه وتفرجيه عشان ياخد رجله على الزغلول. أوكي، أبو جواد بعت لنا رسالة بيحكي عن إشي صاير معه من بارح. صاحبه كاين جوعان بده يتعشى عشا خفيف، فراح قلى بيضة، أول ما فتحها بيقول فيه كان صوص، لساته قطعة صغيرة بس مبين إنه صوص، فبيستغرب إنه صاروا بلشوا يبيعوا بيع بيض الفقاسات. الله لا يسامحهم إذا كان في غش من هذا النوع، الله لا يسامحهم إذا عملوا هيك. عاد البيض رخيص، يعني مش فكرة انه ياخد سوق. تحملونا إذن الفقرة التالية هي للتغذية العلاجية والتغذية والسلوكات الصحية والتغذية الصحيحة. لكل حالة هناك أنواع محددة من الغذاء اللي ممكن تكون مفيدة في هاي الحالة، التركيز عليها مهم، التركيز عليها بيقضي نتيجة جيدة. المرأة المرضعة، صباح الخير لمنار عثمان أخصائية التغذية العلاجية ومدربة السلوك الصحي، رفيقتنا في كل ثلاثاء.

0: شو ما أكلت الأم هو بيستفيد؟ الحليب هو واحد الذي ينتج ولا هذا سؤال افتتاحي بس تجاوبيني عليه، ولا لا حسب النوعية، حسب نوعية الطعام اللي بتاكله الفائدة بتوصل للطفل؟
1: لا هلا أنا أول إشي يعني في البداية هذا الموضوع جدا مهم، لأنه بلامس يعني حياة الطفل وبلامس برضه حياة الأم المرضعة. هلا فيما يتعلق في موضوع التغذية وتأثير تغذية الأم وتأثيره على الحليب، هلا بشكل عام الحليب يتأثر فيما تتغذى الأم، يعني سواء مثلا إذا أكلت أشياء صحية أو أكلت أشياء غير صحية الحليب يتأثر، يعني محتويات الحليب تتأثر.
0: مش فكرة الأم. مش فكرة انه شو ما اكل المهم انه ينتج حليب ويتغذى الطفل. لا. طب بتعرفي ليش انا بسال هذا السؤال؟ لانه في كتير مرضعات ما بتهتم بحالها، المهم تنتج الحليب للطفل، وبالتالي هون بنحكي لها انه نوعيه الاكل كمان بتحدد نوعيه الحليب.
1: صحيح، هلا هو جدا مهم انه هي تركز على نوعيه الاكل وكمان تركز على عناصر غذائيه محدده في الطعام، يعني مثلا مهم جدا انه احنا نركز على البروتينات، هذا إشي جدا مهم لانه البروتينات بتزيد من جوده الحليب.
0: البروتينات بكل انواعها صح؟
1: صحيح بكل انواعها، سواء يعني سواء كانت نباتيه او حيوانيه، لحوم، بيض، يعني دواجن، عدس، فول، بجميع انواعها.
0: بتزيد
1: العدس والفول. بالضبط
0: بتزيد الكميه وبتكثف الحليب اكثر، بصير غني ومشبع اكثر.
1: هلا هو بصير الغذاء الام يتاثر بجوده الحليب، الكميه تتاثر في طلب الطفل، هون هاي النقطة جدا لازم نوضحها. يعني مثلا كمية الحليب تتأثر في طلب الطفل على الحليب، فكل ما كررت الأم رضعات وأفرغت الثدي أكثر كل ما زاد كمية الحليب اللي بينتجه الثدي، لأنه من خلال هي عملية هي عملية فسيولوجية الرضاعة، يعني زيادة كمية الحليب.
0: نعم، هو كل ما طلب أكثر كل ما رضع أكثر كل ما زاد الحليب، كل ما زاد إنتاجه في الجسم.
1: صحيح، كل ما زاد إنتاجه في الجسم.
0: تمام.
1: فأقول لك حتى عملية الالتقاط الثدي برضو بتعمل على زيادة إنتاج الحليب. المهم يعني حتى وضعية الأم في رضاعة الطفل هاي جدا مهمة، يعني كل جميع هاي العوامل بتزيد من كمية إنتاج الحليب.
0: الوضعية اللي تكون جالسة فيها.
1: صحيح، الوضعية إنه هي تكون عبارة عن وضعية الرضاعة، إنه إحنا عملية الالتقاط تكون أفضل، عملية حتى عملية الرضاعة يعني عملية نفس الرضاعة تكون أفضل عند الرضيع. فهاي
0: نعم.
1: فهي كلها بتعمل على زيادة إنتاج الحليب، ويعني اللي بتزيد جودة الحليب هو التغذية، التغذية هي اللي بتحسن جودة الحليب، بتحسن شو العناصر الغذائية اللي تكون موجودة في الحليب، برضو بتحسن كمان بتأثر على نكهة الحليب، وهذا إشي كتير مهم. وفي بعض الأوقات الأطفال ممكن الإمهات إذا في طعام بيسبب لها نفخة والطفل في عنده شعور أو عنده في مشاكل بانتفاخ ولاحظت إنه هي لما بتاكل هذا الطعام ممكن يصير في عند الرضيع نفخة أو انزعاج بشكل جدا كبير، لازم انها توقف هذا النوع
0: من الاكل. زي ايش انواع ممكن بالعاده هي اكثر شيوعا ممكن تسبب نفخات عند الرضيع تحديدا من الحليب؟
1: هلا اكثر شيء مثلا خلينا نحكي الاشياء اللي فيها مثلا خلينا نحكي اكثر شيء اللي هو الزهر والملفوف والبروكلي، هذا ممكن انه يتاثر بكميات كبيره، ممكن تاثر بكميات كتير كبيرة في منتج الحليب.
0: الحمص، الفلافل كمان منار ممكن تعمل
1: الحمص الفلافل. الحمص، الفلافل، الفول، جميع هاي الأشياء. هلأ مو شرط جميع الأطفال يتحسسوا منها أبدا، إذا الأم لاحظت أنه في هذا اليوم اللي تناولت فيه مثلا فول أو حمص أو فلافل أو زهر أو ملفوف صار الشعور بالانتفاخ عند الرضيع جدا كبير أكثر من المعتاد. هلأ النفخة هو يعني دور طبيعي أو شيء طبيعي في حياة الرضيع، تمام، ولكن لما يكون الشعور بالنفخة جدا مزعج، يعني البكاء مستمر، الوجع مستمر، هون بدها تعرف انه هي لازم تعمل يعني التجنب لهاي الأطعمة لحد ما بعد 6 شهور 7 شهور على اساس انه يتطور الجهاز الهضم الخاص بالرضيع.
0: طيب منار، لو حب هي فعلا تاكل، ايش في تريك خدعة ممكن تعملها مثلا الجسم على اساس ما يصير فيه نفخة لا لها ولا للجنين؟ يعني في مشروب معين، في مادة معينة ممكن تنأخذ طبيعية طبعا ممكن تساعد في انه النفخة تروح، مثلا ممكن نقول ما بعرف اعشاب ميرامية. صحيح. ينسون اشي زي هيك، شو الاشي اللي بيساعد على ازالة النفخة؟
1: هلا بالعاده هم دائما بيحكوا انه لا يفضل انه احنا نعطي الاطفال الاعشاب بسن 3 شهور واقل.
0: لا لا، الام تشربها يعني. صحيح. ابت لانها تاكل فول ولا فلافل اجوا عبالها حرام، فممكن بعديهم تشرب إشي.

0: يعني يزيل صحيح. تأثيرهم أو يخفف.
1: بالضبط. ما أنا جايت لك يعني هو نعم. الفكرة إنه الأم بتشرب اليانسون أو الشومر أو الكمون، وهاي الأشياء يعني هاي المكونات الموجودة في الأعشاب بتنزل على الحليب، فممكن إنها تعمل تهدئة برضو للجهاز الهضمي الخاص بالرضيع.
0: ممتاز.
1: فهي بتعمل على تقليل النفخة عند الأم وبتعمل على تقليل النفخة عند برضو الرضيع. فهم في كتير أوقات بيحكوا إنه السيدة المرضع في أول 3 شهور إلى 4 شهور مهم جدا إنها تشرب الأعشاب اللي هي مثل الشومر واليانسون وكمان الكمون وأوقات كمان الكراوية والقرفة. جميع هاي الأشياء مهمة جدا. أول شيء القرفة خلينا نحكي لتنظيف الرحم من بعد الولادة. الشومر واليانسون والكمون والبابونة جدا مهمة لتهدئة الطفل وتهدئة الأم برضو خلال في فترة الرضاعة، لأنه أنت بتعرفي أنه فترة الرضاعة ما بتكون فترة جدا سهلة، يعني بيكون فيها استيقاظ بالليل، بيكون فيها تعب، بيكون فيها مثلا رضعة كل ساعة إلى ساعتين. فهذا الشيء محتاج إلى أعشاب ممكن أنها تهدئ الأم. وبالإضافة أنه هاي مكونات الأعشاب بتنزل في حليب الأم، فبالتالي بتساعد أيضا على تهدئة الرضيع وكمان تقليل الشعور بالمغص انتفاخ لدى الرضيع.
0: هلا قبل شوي كنت بتحكي انه كميه الحليب تعتمد على قديش كمان الطفل بيرضع، بس نسمع هذا من نصحح او نلغي الجمله انه في بعض انواع الاطعمه اللي بتزيد افراز الحليب او انتاج الحليب، مش صحيح هذا الكلام؟ ما في اغذيه بتزيد انتاج الحليب بشكل طبيعي؟
1: الأغذية هي فقط بتزيد جودة الحليب، يعني كثافة الحليب، فبصير الحليب مشبع أكثر.
0: يعني مقولة أنه مثلا الحلاوة بتزيد الحليب هذا مش صح، السوائل بتزيد إنتاج الحليب مش صحيح؟
1: هلأ الحلاوة بما أنه فيها دهون فهي بتزيد من جودة الحليب، بتزيد من كثافته، فبتصير حليب مشبع،
0: مش الكمية.
1: لا مش الكمية. هلأ الكمية دائما بس بتتأثر في موضوع طلب الرضيع، يعني هذا شيء جدا مهم. كل ما الرضيع الطلب أكثر كل ما الدماغ أرسل إشارات أنه يتم إفراز حليب أكثر.
0: تمام. إذن جودة الحليب إحنا بدنا كمية زائد جودة، بما أنه الكمية اتفقنا على أنها بإيد الطفل والأم. الجودة إذن صحيح. البروتينات تركيز عليهم البروتينات. كويس. حيواني صحيح. أو نباتي شو كمان؟
1: الأوميغا 3 جدا مهم. الأوميغا 3 اللي هي أصلا مثلا اللي موجودة في الجوز، الموجودة كمان في المكسرات، الموجودة في بعض أنواع الأسماك. ليش الأوميغا 3؟ لأنها مهمة جدا في تطوير دماغ الطفل، فهي إشي جدا مهم. الحديد مهم جدا، لأنه الحديد برضه في أول يعني مهم جدا لا احتياج الطفل ولا احتياج الأم خاصة ما بعد الولادة. هلا بعد ذلك إحنا بنركز كمان على الفيتامينات اللي هي الكالسيوم، لأنه هي بتنتج حليب فبالتالي لازم إنها تاخد كالسيوم، لأنه في كتير سيدات مرضعات في فترة الرضاعة ممكن يصير في عندها تسوس في الأسنان أو تعب في المفاصل، هذا الشيء أو تعب في العظام، هذا الشيء بسبب أنه تم سحب الكالسيوم من العظام، فبالتالي لازم إنها تعمل على تعويض هذا الشيء من خلال الكالسيوم. هلأ بالإضافة إنه مثل ما إحنا حكينا الحديد مشان عشان تمنع اللي هو موضوع تساقط الشعر، فالتغذية خلال فترة الرضاعة جدا مهمة للأم مشان أول شيء أعراض الرضاعة اللي هي ممكن إنها تسبب ألم في العظام، ممكن تسوس في الأسنان، تساقط في الشعر بتمنعها، بالإضافة إلى ذلك إنها بتعزز جودة الحليب اللي بياخده الرضيع، فبالتالي ممكن إنه يأخذ جميع العناصر الغذائية اللي هو بيحتاجها. كمان من نركز على موضوع الخضروات والفواكه مشان ياخد الفيتامينات ممتاز. اللي هو بيحتاجها الرضيع. فإحنا من نركز يعني تغذية الأم هي جزء مشانها ومشان كمان الرضيع ومشان تطوره، يعني ما بتصير صح. هلأ لازم كمان تبتعد برضو عن الطعام، يعني ما تشرب كافيين كتير لأنه هذا الشيء بيعمل أرق للرضيع وبيعمل أرق لإلها، لأنه الكافيين بينزل في الحليب نفسه. كمان مثلا إن هي مشروبات الطاقة تحاول إنها تبتعد عنها، لأنها ممكن إنها تعمل تحفيز جدا كبير للرضيع، فممكن إنه الطفل الرضيع يكون يبكي ويضله وما ينام، فالأم ما تكون عارفة هو شو السبب شو ماله، فهون بيكون تراجع الطعام تاعها، إنه هي هل شربت كافيين زيادة، هل أكلت شوكليت زيادة، هل أكلت كمان حلويات زيادة. فهون الفكرة الأساسية. هلأ كمان بدي أنوه على شغلة جدا مهمة بتصير مع جميع السيدات المرضعات اللي هو موضوع الجوع المتكرر.
0: تمام.
1: هلا موضوع الجوع هو إشي جدا طبيعي خلال فترة الرضاعة، فبالتالي أي سيدة مرضع تحاول إنها تزيد من سعراتها الحرارية 500، من 450 ل 500 سعر حراري، اللي هي مقدار وجبة غداء، خلينا نحكي مقدار وجبة غداء إضافية متوازنة، هي هيك من 400 ل 500 سعر حراري، هي بزيادة يعني مقدار وجبة غداء إضافية. هلأ فهذا الجوع المتكرر هو شيء طبيعي، فلازم إنه الأم المرضع تقسم وجباتها خلال النهار، يعني تركز على الفطور تركز عليه إنه يكون غني جدا في مصادر البروتين، مع كاسة حليب، مع مصدر من مصادر النشويات الكاملة، على أساس إنه يعزز من الشعور بالشبع. وتركز كمان على موضوع السناكات، يفضل إنه المرأة المرضع تاخذ 3 سناكات في اليوم، مو
0: اللي هي مكسرات
1: صحيح.
0: فواكه،
1: نعم، اشياء
0: مفيده زي ما حكينا، نعم،
1: الاشياء المفيده. هلا هاي الاشياء كلها جميعا ممكن انها تقلل الشعور بالجوع والرغبه جدا في الطعام،
0: وما يزيد وزنها كمان، تضل تحافظ على وزنها بلاش يخافوا من، نعم.
1: او اي فكره، اي خطه لا خساره الوزن، تحاول تاجلها لبعد 3 شهور، لانه اصلا في مرحله ال3 شهور الهرمونات غير متوازنه، فاحنا اول شيء بنظبط الهرمونات، بنعطي الرضيع الاحتياجات الغذائيه تاعته، بعد ذلك ممكن انه احنا ندخل فيه مثلا، حتى الحميات اللي بدها تكون للخاصه للمراه المرضع ابدا ما بتكون حميات قاسيه، بتكون حميات نوعا ما للحفاظ على الوزن، على انه ما يزيد، وبنفس الوقت مراقبه الوزن،
0: تمام.
1: يعني ما يكون مثلا في عندنا حميات لازياء يعني انه يزيد وزنها او خساره في الوزن، لانه فتره الرضاعه فتره جدا مهمه للرضيع وللام،
0: ما في داعي تقول لا بدي اضعف ولا بدي انصح حاليا. شكرا جزيلا منار، يعطيك الف الف عافيه على جهودك معنا، وان شاء الله السيدات اللي على وجه رضاعه او مرضعات الان يكونوا استفادوا ويمشوا على هاي الخطه. شكرا جزيلا منار،
1: شكرا
0: العافيه.

0: آسف جدا على التأخر بقراءة رسائلكم وصباحكم يا عبد الرحمن حسين، نهارك فل. شكرا أبو زياد، أنتم كمان جزء من مكاسبنا والنعم اللي الله حطها لإلنا إنه خلانا محبوبين عندكم. لا أسامة، لموسى طبعا وأصدقائه اللي لهم 39 سنة تقريبا أصدقاء، أو قولوا يعني حوالي 35 سنة. لا أريج الشعراوي، كيفك يا أريج، صباح الخير إليك ولكل من حولك. أم أسيد من القدس بتصب علينا، وهي بالقطار كانت طبعا على الساعة 9:43، أم روحة من مستشفى صعب الاستغناء عنكم، صباح الورد يا أم أسيد، ديري بالك على حالك وصحة وعافية لإلك. اسمحي لنا نصبح عليك يا أم الصادق. الأماني برنامجكم، ادعي لنا نتفوق بالامتحان، مراد وأنا. طب أنت مين؟ أنت مراد عرفناه، بس أنت مين؟ يا رب تنجحوا في الامتحان وتجيبوا 100 من 100. من أنتم؟ بقول لك دايما أنا ومراد، بس أنت مين؟
1: من أنتم؟
0: الرسالة. صباح الورد رائف دويكات، قاسم سلامي، أم كرم، أسمرية، تبشروا وتفائلوا بالخير. بتقولكم أسمرية الأماني مهما تأجلت ستأتي. أماني مين؟ من قلب العمل في القدس، شركة المستحضرات شركة القدس للمستحضرات الطبية، صباح الخير لكم. بسم الله، صباحك ورد يا علا أبو عون.

أنا أم جهاد مناصري، قلت رسالتك الأولى بس هلأ برجع على رسالتك الثانية، هلأ شفتها وصلت على الشاشة. صباح الوردي أيمن. غير لي حياتي، ما في حدا غيرك، غيرك يا حياتي. بس والله صبحت عليك. صباح الورد. آها محمد شلات، وبشكك أم جهاد بتشكك إنك أنت متجوز أصلا بما أنك بتحب مراتك لهالدرجة، فمعناها بتكذب. قولوا شو ما يقولوا، تبقي وحدك حياتي، أو يا حياتي. صباح الورد سمية نصار ولا ناصر، والله أنا بضل أتخربش. على رأي علي ماضي بيقول نيال اللي عندها زلمي زي سلام، رايق قليل الكلام، هادي مثابر نشيط، ما بينام ما بينام. أبو أحمد بيقول عنك ما بتنام، قريب للقلب، قدوة للاحترام. يا ساتر، ولا واحدة عند سلام. سلام هادي ورايق، ما بحكي كتير، هلأ مثابر ونشيط تمام، بس ما بينام. دخنتها أبو أحمد. أنت وبس. يا الله لو تشوف وجهه كيف صار، يعني صار زي الإشارة الضوئية.

0: صباح الورد إمرة واد اللي صبحت راجعة من عند الوردات، راجعة من الحج عند الوردات، شو أحلى من هيك. سندس بتسلم عليك بتقولك الحمد لله على السلامة. أبو لونا ماشي من بعتها لسلام. سامح زايد بقولك يا محمد شلات، وإذا هو نفسه ما عملش هاي العملة تبعتك، إذا حدا بيهددك أو ماسك عليك ممسك احكي لنا، ابعت إشارة بنساعدك. والله والله يبدو إنه هيك يا سامح، المدام تبعته زعلانة. بعد غياب 3 سنوات أحلى صباح لمحمد مصباح الحجاوي. عبود بيقول المتجوز لازم يبوس إيد مرته كل يوم، والعزابي لازم يبوس إيده وجهه وظهر كل يوم. إنه مش متجوز. شكرا يا رب، شكرا يا الله. أبو أحمد مطرية ينهارك فل. حسين الرجب كمان، أعتقد إنك مستمع جدد يا حسين الرجب. أبو قيس صباح للمعلم زاهر وشهيد وأحمد وفؤاد ومشغل أبو طول والبنات. خلينا نخلص. أم عبيدة بسام داليا بتعيد على عيد ميلاد، عيد ميلاد أختها رفيقة دربها وعد شحادة. الله يريته عيد ميلاد سعيد. محمد شلات ولسه بيحكي بيقول تحية للمحامي عيد عطا. أوكي عامل حالك مش سامعنا. مبروك لابن ام عبد الله دياب اللي حصل على 84 من هلال الاعلى يا ادم. ابو جواد طبعا الارجيلي والدخان ممنوعين طبعا، لا لا لا الحامل ولا لا انت عارف ولا المرضع. أنس الفارس والله جيل اليوم منهم دمهم خفيف، والاطفال مهما كانوا اطفال بيضلوا اطفال، بس انت شكلهم كما تريد. طيب أمير زيدان، حميد الحج حميد عبد الحميد ببارك لمحمد عماد بمولود الجديد إيليا، الله يجعلها من بنات السعادة في العالم. تهنئة لأمي الغالية فريال الحويطي، الحمد لله على سلامتها بعد العودة من الحج. 6 فريال حج فريال. يعني نضال قرأنا رسالتك، قرأنا كل الرسائل تقريبا كلها. سعادة صباح لسعادة من زوجتك لسماهر وفداء وحمود. سعادة بيصبح على بناته. دهموش بده كل يوم أو كل واحد بيصبح عمرته يمدح فيها كذاب كذاب، وبلف بديله وبيغطي عحاله. والله يا محمد أنا حكيت اللي من قلبي، بعدين المستمعين التفتوا للموضوع هم اللي بلشوا يهاجموا فيك مش أنا.
1: ربنا يوقف لك أي حاجة أي.
0: طيب خلاص ما حد يحكي لي ما قرأت رسالتي، لأنه أنا بشكركم جميعا ما بقدر. صباح الخير يا محمد عابد، إلك ولا ست أروى؟ مين ست أروى؟ سلم عليها. حسين أهلا وسهلا فيك، مستمع من سنوات طويلة أول مرة بيبعت لنا.
2: يلا يا حبيبي ما تضيعش وقت يا أخوي.
0: عن جد والله أي حدا غفلت عن رسالته أو رسالة تانية أو تالتة لإله زي سندس، معلش سامحوني يعني ما بقدر أضل أقرأ نفس الرسالة لنفس الشخص. هاني أبو النعيم بيتغنى بفريشة بالليمون والنعناع. نعناع ليمون الأزكى على طول بدون منازع. لحمة طرية، لحمة كأنها أزكى من الزبدة، لحمة الزغلول مع خبز أو بدون، مع سلطة أو بدون، بكل الأحوال زاكية. حبايبنا في بنك القاهرة عمان يسعد صباحكم، ديروا بالكم على عملائكم الجيدين الرائعين اللطيفين من المستمعين. ما يسعد صباحك يا نزار، إلك ولكل المستمعين الأعزاء، لا مشغل الأنوار، لأخوك وفيق، خواتك إم توفيق وخولة وعمتك إلهام. يا صباح البريق، صباحهم نظافة، صباحهم روائح طيبة وعطرة يا نزار، من شركة البريق للمنظفات في جنين لكل فلسطين. سمارت ومسك. قديش بدنا نحكي عن الجنيدي؟ في حدا بيغفل عن اسم الجنيدي وما بيعرفه؟ افتح أي ثلاجة في أي مكان رح تلاقي الجنيدي متربع في عرش المكان. أحلى صباح وأجمل صباح لي القائمين على الشيني إكسترا. في الشيني وفي إكسترا، هذا إكسترا اهتمام، إكسترا عروض، إكسترا أشياء زاكية، وأنا بحبهم يا سعاد. البنات اللي عندك يسعد صباحهم. هيك نوصل للختام، شكرا جزيلا لكم، إن شاء الله نلتقي على خير بكرة مع فادي ماضي، سلام الأطراش، ومعي أنا نجوى الحمدان. بزيروا بالكم على حالكم.

أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: الجنادي إنا كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس داري العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، الباطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله. الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
2: يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف، سوفي موجود ليخفف عنك. حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي، بخليكي واثقة طول اليوم، بالبيت، بالجامعة، بالشغل وحتى بطلعاتك. لأنه راحتك بتفرق، اختار اللي بيفهم احتياجك، ولا شي بيوقفك. سوفي معك.

0: الساعة الآن 11 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. قوات الاحتلال تشن فجر وصباح اليوم حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مدن وبلدات متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللتها عمليات اعتقال طالت عدد من المواطنين بينهم أسرى محررين، إلى جانب مداهمة عشرات المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها وإخضاع السكان لتحقيقات ميدانية استمرت لساعات. جيش الاحتلال يقتحم صباح اليوم قرية جلبون شرق جنين ويداهم منزل جهاد محمد أبو الرب ويحوله إلى سكنة عسكرية. سلطات الاحتلال تسلم اليوم اختارات لهدم 12 منزلا ومسكنا في مسافة يطا جنوب الخليل. جرافات الاحتلال تدمر اليوم خطوطا رئيسية وفرعية ناقلة للمياه شرق بلدة طمون جنوب طوباس، ما أدى إلى انقطاع المياه عن العائلات والمواشي والمحاصيل الزراعية في المنطقة. مستوطنون يخربون اليوم عددا من ممتلكات المواطنين البدو من عرب المليحات شرق قرية الطيبة شرق مدينة رام الله. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يؤكد ضرورة فتح جميع المعابر إلى قطاع غزة التي أغلقها الاحتلال على الفور لضمان مرور المساعدات الإنسانية على نطاق واسع بأنحاء القطاع بشكل عاجل وآمن بدون عوائق. أسعار الذهب تستقر اليوم إذ يعكف المتعاملون على تقييم وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وإيران مع ترقب أي مؤشرات على إحراز تقدم في الصراع الأوسع نطاقا في الشرق الأوسط وتركيز الاهتمام على المخاوف بشأن التضخم ورفع أسعار الفائدة. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية وحارا في بقية المناطق مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائياً. 10 رابحين يومياً الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
7: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
6: هذا البرنامج برعاية
7: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

0: طابت أوقاتكم بكل الخير مستمعينا مشاهدينا أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المتخصص في عالم سيارات تيربو. هذا البرنامج الذي يأتيكم بعد موجز 11 صباحا من كل يوم ثلاثاء ويعاد السبت 5 مساء يأتيكم برعاية سمارت باليستاين، سيارة ذكية عصرية كهربائية، وكيلها العام في فلسطين شركة غرغور التجارية. التحية لغزة الأبية، الرحمة لشهدائنا، الشفاء لجرحانا، والحرية لأسرانا. في كل حلقة عودناك على سؤال أو على موضوع، عفوا موضوع معين. اليوم معنا ضيفة مش عادية أبدا، امرأة قررت تفوت مجال الكل كان يحكي عنه مستحيل، بس هي ردت بالفعل مش بالكلام. أول فلسطينية بتفتح مغسلة سيارات وبتشتغل بولش وبتشتغل تركيب دهان وتشطيب سيارات بإيدها وبثقة كاملة، وكأنها بتحكي للجميع المجال مش بس للرجال، المجال لأي إنسان عنده شغف. قصة جرأة، تحدي وكسر لكل القوالب الجاهزة. اليوم رح نسمع كيف بلشت من الصفر، كيف واجهت النظرات والكلام، وكيف صنعت اسمها بعالم صعب وقاسي ونجحت فيه. خليكم معنا اليوم لأنه اللي جاي ملهم وحقيقي. تنضم لنا من بيت لحم هنادي هادية، وهي أول فلسطينية بتفتتح مغسلة سيارات، وكمان أول فلسطينية بتركب دهان سيارات، وأول فلسطينية بتعمل بولش للسيارات. هاي القصة الملهمة حبيت أعرفكم عليها عن قرب وبتفاصيل أكتر، ونغوص بتفاصيل قصة هنادي اللي عندها كاندي كاروش، مغسلة السيارات والمشاريع اللي حكينا عنها، وأبدعت في كل هاي المجالات. بدنا نغوص في تفاصيل شغلها، وعندي أسئلة كتيرة لهنادي، بتمنى إنه البرنامج يتسع وقته لهاي الأسئلة. هنادي أهلا وسهلا فيك عبر راية اف ام وراية تي في.
1: مرحبا، كيفك؟
0: تمام، شو الأخبار؟ تمام
1: تمام الحمد لله.
0: الجو مغيم هنادي اليوم، يبدو فيش غسيل سيارات صح؟
1: لا، في غسيل سيارات.
0: ما أحكي لك شو صار في قبل أسبوعين، رحت غسلت سيارتي، والله شطبها اللي غسلها، بلشت تترشرش، راحت الغسلة، رجعنا له بعد بيومين كانت شمس الدنيا، غسلنا السيارة كمان رشرشت الدنيا بعد ما خلص، فلغيت موضوع غسيل السيارة من راسي. هنادي بكل بساطة بدنا نحكي في موضوع غسيل، يعني كفلسطينية ومجتمع شرقي وعادات وتقاليد، كيف بلشت معك مغسلة السيارات؟ وأنا بعرف إنه اللي بده يشتغل في مجال السيارات إذا ما كان يحب السيارات ومن هو صغير بزبطش يشتغل في أي إشي بتعلق بالسيارات،
1: مستحيل.
0: كيف بلشت يا هنادي؟
1: هي أول إشي عالم السيارات هو عالم كبير، أنت بتعرف.
0: طبعا،
1: يعني كل اللي بيجي بيوجهني بالحكي ما بكون بفهم بالسيارات،
0: صحيح.
1: بيجي بس إنه كيف، ليش، وين، بس لما تحكي مع حدا بفهم بالسيارات هاي بتفرق معه،
0: صحيح.
1: الألوان من صغري أنا بحب السيارات، بحب الفن اللي فيهم. فلما تطورت معي في ألوان السيارات، خلاص حسيت إني أنا بدي أتوسع، لازم أفتح إشي جديد، لازم أعمل إشي جديد. أنا بعرف بس المحيط دايما لهان وكفي، لهان وستوب، ما تتوسعيش، ما تعمليش. إحنا مش عايشين في مكان يعني متحضر أكتر، إنه عادي، يعني وين المشكلة،
0: وين نروح من لسان الناس.
1: من نفس مجال البوي، يعني محلات البوي اللي كنت أشتغل فيهم، فهمك، يعني كنت شوي شوي أدخل على الدراي كلين، شوي شوي أدخل إني أعمل مثلا إشي بختص في صالون السيارات، شوي شوي يعني كل مرة أفوت بشغلة، كل مرة أفوت بشغلة. تمام، خلاص رصت براسي إني أنا لازم أفتح محل بوليش دراي كلين ومغسلة. كانت هاي المواجهة الكبيرة. يعني
0: المشروع الأول عند هنادي هو الأصعب، اللي هو موضوع تركيب دهان السيارات.
1: هو كان كتير، يعني الموضوع كتير صعب، مش إنه سهل. بس صراحة يعني في ناس متخصصة كان موقفة معي، في ناس بتفهم في تركيب الألوان
0: كيف يعني. يعني اشتغلتي هنادي عند ناس وتعلمتي أصول تركيب دهان السيارات، بعدين رحتي فتحتي محل تركيب دهان سيارات.
1: أنا كنت أشتغل في محل صراحة هي بلشت بمحاسبة، بعدين كنت أطلع لأنه كانت غريزتي إنه هذا المجال، فأطلع كيف بيعملوا، كيف بحط لون على لون، كيف ببعد. بعدين اسمع في الفينش والدقة تاعت الألوان بحسها تزبط مع البنات أكثر من الشباب.
0: أحكي لك شغلة، أنتوا عشان ممكن إلها علاقة بالمكياج لأنه عندكم دقة في هذا الموضوع.
1: لا هذا أنا بعيدة عنه، بس إن المبدأ إنه بحس تركيز الألوان هيك والفينش يعني. دائما أنت يمكن تحكي طب بنت شو جابها لهيك مجال أو بس لا تيجي فيها الفينش بالنظافة وبالدقة وبالتفاصيل بتحسها للبنت أكتر من الشاب.
0: طيب أنت بلشت في الموضوع الصعب وأنا بدي بلش معك من الموضوع الصعب، بعدين نرجع لموضوع المغسلة والبولش. موضوع دهان السيارات اليوم أنا بنظري، وأنت أكيد ممارسة لهذا العمل، صعب جدا تحديدا في الألوان الجديدة اللي هي الألوان اللؤين منقولها أو الميتاليك. في ألوان مثلا مثل الخمري، في ألوان مثل السيلفر، الفيراني، الأزرق، في كتير ألوان صعبة اليوم. وأنا من حكم تجربة شخصية وتجربة أصدقاء، في أصحاب محلات تركيب الدهان بقول لك لا يمكن يجمع اللون، لا يمكن. تمام، هل هذا الحكي صحيح إنه ولا يمكن يجمع اللون، ولا هون إحنا بحاجة لاحترافية اللي بيركب البوية؟
1: لا، إشي اسمه ما بيجمع اللون صعب. في يمكن في مش ما فيش في، بس هاي لعبة الدهين. كيف يعني لفهمك إياها؟ هلأ إحنا كفنيين نمسك درجة اللون بنحاول نوصلها نحكي 90%. تمام. هذا الإشي اللي بكون مثلا صعب. فالدهين بيجي بيساعدك. كيف يعني بيساعدك؟ إنه ما بعرف إذا أنت فاهم علي.
0: لا أنا فاهم.
1: أنا مثلا نتشتش الجنب أو نغبر، نجمع لون الجديد مع القديم، فهم علي؟
0: تمام،
1: هاي الفكرة. بس إنه اللي بيدقق في اللون واللي بيحاول يجيبه 100% بيطلع بإيده.
0: بس بده طولة بال.
1: يعني تصير تسحب لون، ترجع لون، تسحب حمار، تسحب خضر، لأن تنساش إنه السيارة كديش بتكون
0: عمرها
1: لها فترة بالشارع بالشمس. عوامل الطبيعة. فالألوان الطبيعية اللي بتكون فيها اللكر بخف عنها، بكلح اللون، الجودة تاعت اللون بتطفي. فهمت علي؟ يعني
0: طب بدي أسألك عن شخص، في شخص أنا بعرفه بدهن لك باب السيارة مثلا، باب السيارة بشكل كامل، بس ما بيعمل تشتوش وبيجمع اللون معه.
1: في
0: شخص أنا بعرفه بقول لك، شو رأيك في هذا الشخص؟ بدون تشتوش لا أمامي ولا خلفي.
1: فني.
0: كمان في ناس هنادي بعرفهم، مثلا عندك ضربة في الباب أو الجناح، تمام؟ ولو السيارة كانت متلك بدهن لك على قد الضربة، سنتي بسنتي، خمسة بخمسة، أربعة، اللي هو بدهن لك بدون ما يدهن القطعة كاملة.
1: بزبط.
0: بس بدها هذا الحكي شو بده؟
1: رجعنا حكينا شو بده؟
0: بده ناس معلمين،
1: بده فن وناس عن جد محترفين. اسمع تحكي لك شغلة، أي شخص بحب هذا المجال وبحب هذا الشغل وعارف هو وين واصل، مستعد يعمل لك المستحيل.
0: لما تيجي سيارة عندك أو تشوفيها وانت في الشارع أو بتروحي أي مكان، ما هو خلص كل واحد شو بيحب تطلع، ما انت بتعرفي، بتطلع على دهانات السيارات، بتشوف العجايب اللي بتصير عمالها في دهان السيارات.
1: أنا بصير أضحك. والله يعني مثلا بمرق، بقول أنا لما بمرق بتفرج على شغلي، بتباهى، بقول طلع أنا شغلي بميزه عن متر، يعني بعرف شغلي تمام. بس بطلع بقول أنا بطلع بإيدي إني أطلع أحسن من هيك. ولما بشوف شغل ناس تانية أو تركيب الألوان أو بالتجليس أو بالغسيل أو بالبولش، وبكونوا يعني ما بعرف كيف بدي أوصل لك الفكرة.
0: ما هو محل التجليد.
1: صاحب السيارة مبسوط يعني. شو
0: يعني أنت بتتعلمي من كيسك مثل ما بحكوها. بس اليوم كمان هنادي أنت مكمل للمجلس والمجلس مكمل إليك. إذا أنت ركبتي بوية صح وما تم تنفيذها، رشها أو تأسيسها صح، برضو بكون هناك في مشكلة. يعني المشكلة مش فيكي.
1: بعرف بتصير كتير هاي الأخطاء عندي أنا كتير مش شوي. أنا لما بمسك اسمع أنا بوجه حتى بجوني الناس وبكونوا معلمين بس بوجه عادي ما فيها زعل. أنا بكون أحكي ما تزعلوا مني بس كل واحد على قدرة استيعابه. بيجيني بكل ما أحكي لك مبارح أجا واحد عمل بويلة دهان كامل بحكي لي بدي تحطي فيه تنقيط تنشيف بحكي له ممنوع بحكي لي ليش بحكي له بتمطر أجا بحكي لي لا ما هو الزبون بده السيارة بكرة بحكي له دهان كامل الجو بارد وبده سيارته بكرة كيف صارت فأنا أجا صاحب السيارة فأنا حكيت له ما بزبط صرت فارت السيارة ومشتغل فيها وواصلة لحد معين فطور روحك عشان تأخذ السيارة صح عشان بكرة ما تلومني ولا تلوم الدهين.
0: هون بدي أستوقفك هون أبدأ أستوقفك يعني بقول لك بدي أسلم السيارة بكرة طب أنت إدهان سيارة كامل يعني فارت السيارة كيف يعني حتى لو شمس الدنيا أنا بدي أقول كيف بدك تدهنها اليوم بدك تسلمها بكرة يعني كيف
1: خلاص هم اسمع ما هم دول يعني الزباين ما بفهموا ما بعرف انه السيارة هي لها يعني تنشيف محدد خاص نص الدهان الكامل يمكن لما تاخدها رقعة يمكن تحط لها تنقيط تمشيها تحط لها منشف سريع وتمشي معه بس الدهان كامل ما بصير بتمطط السيارة بعدين بصير اللوم على مين
0: على
1: الدهين صحيح. الدهين بيجي برمي علي يعني أنا اللي راح أكل البهدلة
0: صحيح ما هو بصير الكل زدت الفشل الثاني يعني اسمحي لي بهالكلمة
1: لا أنا أنا أنا خلص يعني ما بعطي الأغراض تبعوني للدهان بكون أنا مشطب الحكي معه خلص ناهي هو الزبون.
0: طب هنادي شو رأيك في الدهين هذول اللي لما الزبون يلاحظ تمويجة في الدهان أو هيك بقول له بروح في البولش شو رأيك؟
1: هي تمويزة شو بالضبط؟
0: ما هو في ناس بفكروا البولش بيصنع المعجزات في الدهان
1: بعرف هم بفكروا التمويزة يعني اللكر يعني مش عارف الغبرة مثلا
0: التبزير هيك
1: ما بتكون
0: بفكروها انه يعني خلاص
1: طيب بتكون مبجولة من الأساس ومش محافة صح فأبو كل لك بتروح مع الحاف ما بصير هذا الحكي ما يعني ما مش بالبولش بروح
0: يعني لا تصلح لا تصلح هنادي ما أفسده الدهان
1: أساس السيارة هو الحاف ملتينته الأمور هاي كلياتها يعني من أساسيات الدهان يعني إذا أنت بتبلش أساسك صح بتأخذ الشغل فل الفل غير هيك فش
0: بتفرق التولز أو العدة الخاصة في جودة الدهان زي الفرد يعني يكون نوعية منيحة ومخصصة
1: طبعا أكيد اسمع في فرودة عادي بيمكن تمشي فيها بس في فرودة فتحتها غير صبتها للكر غير في نوع عن نوع بفرق يعني أكيد طبعا.
0: طيب بالنسبة للألوان وللدهان اليوم نشوف عنا في السوق في دهانات RM ومش عارف شو وشركات كتير عالمية ومنشوف دهانات صينية ودهانات تركية وأردنية وفلسطينية منشوف كتير بيلعب دور هذا معك في التركيب جودة الدهان أصلا
1: اسمع هي الموضوع مش بيلعب أو بفرق موضوع انه مثلا الشركات الصينية يمكن انت شايف كيف في السوق شو دارج عندنا السيارات الصينية صح الحين مثلا الناشنال او الامور هاي ما بتطلع تركيب السيارات هاي اللي طرزة جديدة فهمت علي مثلا الصيني يمكن يمشي مع الصيني تمام اما
0: السيارات الاوروبية مثلا
1: الشركات الثانية يمكن ما يزبط
0: انت
1: حسب التركيب بس كجودة البوية نفسها طبعا في جودات بتفرق يعني انا مثلا بشتغل على الماكس مويا يعني انا هذه بتحدى فيها صراحة كجودة كسماكة بوية كل تفاصيلها
0: الماكس مويا هاي صناعة وين
1: هذه إيطالية
0: طب على سيرة إيطالية وتركيب بويا وانت بتعرفي كل يوم تيجينا ألوان جديدة في البلد شوفت عينك يعني هنادي بتواكب التطور في هذا الموضوع في موضوع تركيب البويا موضوع الدهانات بشكل عام
1: كيف يعني
0: مثلا بتشوف الشركات آخر ما توصلت إله مثلا في موضوع تركيب البويا اللكر موضوع الرش
1: شفت كيف أنا هذه النقطة اللي أنا نفسي أصلها كيف يعني هو التطور كيف بدي أتطور ولازم أنا أسافر ليش الإشي مش موجود عندنا؟ وإذا موجود بكون بإسرائيل، وإذا بإسرائيل بدك تسريح
0: صحيح.
1: كيف بدك تضبط؟
0: يعني
1: التطور بصير ذاتي ذاتي، أو مثلا تتصل على ناس مختصة بهذا الأمور. في ناس يعني أنا بتعامل معها صراحة بالألوان، خط أحمر بالنسبة يعني لهذا الموضوع. بتوجهني بتحكي لي اعملي هيك ساوي هيك يمي هيك،
0: لأنهم بكونوا أعلم منك، ومش عيب بالناس أو الشخص يقول إنه فلان أشطر مني، مش عيب.
1: لا أنا بتطور وبتعلم. بس لو تيجي هيك لزاوية أنا كهنادي نفسي أطلع أسافر، يكون عندي ابتكار أكتر في شغلي. يمكن أنا في شغلات في الألوان ما لسه مش وصلتني، في شغلات بطريقة الرش أو بنظام الرش أنا لسه ما بعرفها. حتى بالبلش، حتى بالغسيل، يمكن في مواد مختصة أكتر للسيارات. يمكن في إشي مختص إنه أنا أحط هاي المادة ما تأذيش مثلا الجنط، صح ولا لا؟
0: صحيح.
1: يعني زي ما بتشوف بالغسيل بحطوا حومر،
0: صحيح.
1: بدمر الدنيا، الجنط كلياته بخرب، صح؟
0: طبعا الحومر للي ما بيعرف، الحومر اللي هو مادة كيماوية شديدة الفعالية، وريحته أنا بعتبرها يعني مسرطنة، الله يحمي الجميع. ريحته كتير عاطلة، فما بالكوا تأثيره على السيارة. فبرشوا الجنط، خاف يليفوا ويتعبوا في تليف، وبروحوا برشوا خمر بعد فترة أكتر من مرة بتدمر الجنط
1: أكيد. بخرب يعني الوضع بكون كتير مزعج، فالإحراجات لا بس أنا لا، في عندي إشي يعني أنا بصراحة بشتري من شركة كوخ، خلاص هذا متخصص للجنط،
0: يكون مخفف
1: خلاص، ما بأذي إن كان الجنط مدهون أو مش مدهون خلاص.
0: طيب هنادي شو أصعب لون هنادي ركبته؟
1: أصعب لون
0: أو بتتنكد لما بتركبه؟
1: صراحة في كل الألوان صعبة ونكدة، بس لا ما فيش عندي إشي صعب. أنا بالنسبة لي فيش عندي إشي صعب.
0: صرنا نشوف جديد في البلد إنه هون خلال السنوات الأخيرة، صرنا نشوف ألوان مط، لونها مط. هاي في التركيب طريقتها بتختلف في التركيب، هل هي صعبة ولا عادي؟
1: لا عادي، نفس الإشي. الدهان المط ما هو اللي بيلعب معه اللكر، مش الدهان نفسه. اللكر هو اللي بيمطط الدرجات، يعني مط فل مط وسط.
0: طب
1: علي بس كلون ما في لون مط.
0: طب الروح يعني اللكر اللي بيكون مط، اللون نفسه لا مش مط. انا كنت بفكر اللون. طيب الروح لموضوع البولش، انت كمان بتشتغلي ما شاء الله عنك بولش سيارات. في بولش السيارات، انا كصاحب سيارة جديدة كم مرة مسموح لي أسوي بولش للسيارة؟
1: كصاحب مرة حسب كيف بتحافظ على السيارة، كيف لما تروح تغسلها، كيف نظام الغسيل تاعها.
0: طب في ناس هنادي بيسووا مرة ومرتين وثلاثة بولش للسيارة وبيكشف عندهم البودي غلط، مين هيك؟
1: لأنه من الشغل من أساسه غلط. يعني هلا تجيني السيارة ببلش فيها حسب كيف بكون واصلة لمرحلة زي ما بنحكيها الدمار. بدها صنفرة لك تبلش فيها، خطوة أولى خطوة تانية خطوة تالتة، يعني مش بس يلا تعال اعمل بولش واطلع بس بتشوف اللمعان في السيارة وهي كلها خدوش، ما بيصير.
0: بتسنفر يا هنادي؟
1: حسب السيارة كيف تجيني واصلة لأي مرحلة. بسنفر بس بطريقة لا توكل من جودة اللكر، لأنه على المدى كله بخرب.
0: هلا بدي أقول للناس بلاش يفكرون بيعرفوش يعني السنفرة، ومش موضوع فيلم كرتون أو مسلسل كرتون. السنفرة اللي هي عملية الحف بيسموها سنفرة، بتحكي للناس. طيب هنادي لما تحف السيارة زي السيارات الألوان الغامقة، الأسود مثلا الأحمر، في سيارات الغامقة هاي بتعرف أنت كل شيء ببين فيها
1: أكيد.
0: قديش بتغلبك في عملية البولش، وكم مرة بتسوي لها بولش لبين ما تطلع النتيجة المرجوة؟
1: والله كتير بتغلب صراحة. الأسود خصنا يعني بكون تفاصيله يعني دقة بزيادة. خاصة مثلا تطلع بالشمس تضمن انه ما تكون محرول. زي ما بنحكي قبل شوية كنا مبجولة مبجولة بالبولش غير مبجولة بالأساس. يعني ما يكون فيها زي تغبير. تكون صافي السيارة ولا فيها نمشة. في خدوش ما بتروح لأنه بتكون غارزة كتير باللكر. فيش مجال انك تضلك توكل توكل توكل في السيارة
0: توصل للصاج.
1: بتكشف علي لأنه برضو الطارة مزبوطش تضلك حاطها على البودي لأنها بتعمل حماوة.
0: بتحرق البودي.
1: بيكشف البودي بيكشف اللكر سوري.
0: طب نوع المواد المستخدمة في البولش بيفرق في البولش؟
1: كتير
0: والله.
1: في شركات كتيرة. في المنزيرنا في الروبز في شركة بوخ جديدة هي شركة ألمانية صراحة أنا جربتها كتير كتير بتجنن يعني. في حسب الطارات برضو بتفرق معك. تكون خشنة مش خشنة. إشي الماكنة المواكن بتفرق معك. ما تحمى كمان ما تأذي البودي نفسه. يعني طيب كتير تفاصيل بتمشي هيك يعني زي ما بيحكوها دادا دادا.
0: طيب هنادي صرتي عنا ضيفة هيك بدي أسألك شو رأيك في النانو؟
1: في النانو؟ منيح.
0: بس منيح.
1: منيح وبحمي السيارة. بس كيف يعني منيح للناس اللي بتشتغلوا صح. لازم يكون أساس السيارة نظيف. نظيف ومعمول بولش بطريقة احترافية عشان ينحط النانو على نظاف.
0: قديش النانو الصح خلينا نحكي هيك قديش عمره الافتراضي
1: يعني 6 شهور
0: بس
1: انا يعني مع شوفتي للسيارات يعني صراحة هيك الماكسيمون تاعه هيك بقى انا بحس
0: بشكرك
1: كيف الواحد بحافظ برضو على سيارته
0: هنادي بشكرك عن صداقيتك بجد اقول لك ليش لانك حكيتي 6 شهور ومن خلال تجربتك انا يعني بحكي وعملك في محلات بيسووا للناس نانو بقول له بعطيك عليه كفالة 5 سنين يا رجل فهمني كيف 5 سنين نانو بده يصمد في ظل ظروف جوية إنه وغبرة ومطبات وشوارع مكسرة ومغاسل غير مهيئة إنه أغلبها في البلد كيف بده يصمد 5 سنين أنا
1: هذا اسمع يعني شغل دعايات يعني هذا الاشي مش في بلادنا صراحة
0: بالزبط.
1: يعني بيحكي لك 5 سنين طب سوري يعني بهالكلمة واحد فينا أنا بيساوي بولش بتحكي له يعني أنت بتيجي بتحكي له يعني ما تغسل بطريقة كذا وهذه الجلدة لك خصوصي تلاقيه طلع ما هو صاحبي أخذها بيرجع لك إياها يعني
0: مدمر
1: شخص خبيط طب إيش في بيجيك بعد بأسبوع أو بشهر بقول لك هذا البولش اللي عملت ليها صح بحكي له لا والله أنت وين كاين تغسل بالضبط باب الدار يعني بالمكنسة
0: بدي احكي لك عن قصة صارت قدامي وطلبوا مني الناس هنادي

0: انت اللي سوى لك بولش، سوى لك لسيارتك بدون ما يسنفرها، بدون ما يحفها، لونها اسود السياره وفيها جروح خدوش عميقه، فحفله اياها وعمل لها بولش وسوى لها واكس وحطها تحت الاضاءه في المحلات هاي اللي بتشوفيها فبينت السياره مرايه لما استلمها. حلو. قلت له لما راحت طبقه الواكس اللي حط لك اياها اللي هي اول غسله بتروح، فبينت طلعت كل الجروح اللي في السياره.
1: اها.
0: في ناس كمان في البولش بيشتغلوا بيعتمدوا على الإفكتات في التصوير وفي الفيديو، على المؤثرات. فالناس بتشوف الصور والفيديو، والله يسلم ايديك بتجنن. لا، مش هيك السيارة بتبين او حرفية اللي اشتغل.
1: طب احكي لك على سبب هذا الموضوع. قبل بالضبط اسبوعين اجى تاجر، فهاي المادة، هاي تحكي عنها، هاي مادة خاص نصل الأسود، في واكس وفيها زيوت وفيها زي الجيلاتين.
0: تمام.
1: هنا هاي بتتساوى بطريقة خلاص، بتشوفها على التصوير وتصوير التلفون مع الفلاتر والأمور هيك. بيجي الزلمة بتفرج على السيارة بشوفها شركة أول غسلة كل هذا. بيت أحكي لك، أجيب لك يعني الموضوع باختصار. بتعرف البايتون حتى بعيد عنك على أيام زمان كنادر، يعني نفس المبدأ،
0: نفس الإشي،
1: المبدأ بالضبط. حتى بتيجي نفس الإشي، واكس بيجي بتحسه زي الصابون، بتمسك هيك بتحط على البودي بتشوف إشي عن جد. بس طبعا هذا مش عندي اكيد.
0: لا طبعا، لا احنا بنحكي عن المشاكل اللي بيعانوا منها الناس.
1: هاي الماده، هاي الماده موجوده وعرضوها علي، بس انا يعني مستحيل.
0: لا، يروح من عندك هنادي، يروح من عندك للزبون اليوم مبسوط، بعد اسبوع يرجع لك فاتح صوته في المحل.
1: طيب،
0: مش منيح لسمعتك اصلا. يعني انت اشتغل وابني سمعه يعني بخبرتك ونجاحك. وكمان بدي اسال عن البولش، كمان بدي اسالك موضوع البولش المط، السيارات المط بنعمل لها بولش ولا ممكن في حالات من الحالات مثلا انه حدا ما عندوش علم يسوي لها بولش تصير تلمع السياره في بعض المطارح؟
1: بس يعني احكي لك، هاي هذا الموضوع صار معي امبارح. جات امبارح سياره بام لونها احمر خمري، هي مط، فراع عند حدا مشهور كثير في بيت لحم. فمرجع له اياها سوري لميع، اجى علي بيحكي لي اسمعي صار معي موقف، طلع غطات البنزين صارت فيها 1-2-3. بحكي له شو هذا؟ ليش السياره؟ قال والله عمل بولش. شو حكيت له؟ يعني سوري انتوا تجوني للخراب، ما هذا في لها بولش خصوصي للمط، ما بصير. يعني انت دمرت سياره جديده، حرام عليك.
0: في بولش خاص للمط؟
1: في بولش خصوصي للمط. يعني تخيل تمسك بولش عادي تشتغل فيه عمط، بيرجع لمعته،
0: لمعت اللاكر
1: 100%، بس بترجع لمعة السيارة نص بالمية،
0: صرت تموج السيارة.
1: لا عادي بتعطي، بس اللون بيفرق معك بين السماء والأرض من مطل لميع. ما بزبط.
0: شفتي قديش عندنا مصايب في هذا الموضوع. يعني قديش حكينا ولسه في كتير شغلات وتجارب. طيب ممكن نشوف هنادي لاحقا دخلت مجال البي بي اف؟
1: هذا الاشي اللي انا حطه هيك هدف لقدام.
0: ستاند باي.
1: نفسي كتير، بس صراحة نفسي اروح اخدها دورة واكون فيها صح، محترفة فيها.
0: بيجوك سيارات معمولات بي بي اف معجبين فيها
1: كتير ومصور كمان، وبرجع لصاحب الشأن اللي كان عاملها وبحكي له. صراحة صار يحكي زبون 1-2-3، فبفضل انك ترن عليه وتسوي له اياه، لانه بتضلها سمع عادي بحكي له. يعني حلو. في ناس بتقول لا شو بدك فيه، لا حرام برضه، هو تعبان على السياره، يمكن في اخطاء
0: هو اكبر،
1: هو مش مقصوده والله. في زباين بعرفين، يعني ناس بعرفها وانا ببعث لها شغل بكون مش قاصده، بس صراحه كفنش فش.
0: احكي شغله وين بتبين حرافيه اللي بيشتغل بي بي اف هنادي بالفنش.
1: فنش فش في بلادنا، فش فنش
0: صراحة. الفنش الصح ولا ملي لازم يبين انه في جلاتين او بي بي اف على هاي السياره.
1: دقة وحبك للشغل هو اللي بوصلك لهي المرحلة.
0: طب بشكل عام شو رأيك في البي بي اف انت؟
1: اسمع، حلو وحماية. فكرة لما هيك تشتغل السيارة بولش وتكون نظيفة وتيجي تحط البي بي اف والله انا يعني بتفرج على سيارات كتير كتير منيح.

0: بس اشتغلوا صح يعني عادي.
1: طيب الجيلاتين اللي رخيص ممكن يخرب البويا؟
0: اه
1: كيف؟
0: اذا يعني تخيل بجيب بي اف وانا ما بفهم فيه تمام، هيك اجيب لك بملخص انا بعرف وين بدك تصل، اجيب بي اف وناس تفهمش فيه وبنعمل تجارب على السياره وكون البي بي اف مش منيح وبلقط على على الدهان او على اللكر، لما نيجي نكيمو كل اللكر بكشر
1: كله.
0: اه طب وين وين وين الفن في الموضوع؟ بس عشان احنا نفتح محلات وشوفونا يا ناس عالم، هاي احنا عندنا مشاريعنا. طب اشتغل صح.
1: بتعرف الانسان اذا بده ينجح هنادي في اي شغل في اي مجال يعتبر مال الناس ماله بس.
0: هذا هو ليت برجع بحكي لك انه عن جد لازم عندنا بفلسطين يكون في اشياء متخصصة لهاي الامور. ليش فيش؟
1: طيب
0: ليش دائما حق الشباب الأولوية؟ إذا بدك تسافر دورات لازم يكون في جروب شباب. طب كيف البنت كيف تطلع؟
1: آه صح بتصير منتقدة صح. آه صح. آه
0: اطلع على الأردن اعمل في جروب في إشي في دورات تلاقي كلها شباب تلاقي البنت هيك منفية بينها. ليش ما يكون عندنا هنا مراكز بنات كمان يشتغلوا فيها وشباب يشتغلوا يكون عادي يعني الوضع مريح.
1: شوفي شوفي هنادي هنادي في زيها كتير عندنا هون في البلد، بس أول خطوة اللي هي الجرأة اللي هي بتكسر الحالة هاي كلها خايفين يقدموا عليها.
0: طب ليه وين مشكلة؟
1: خلاص بكرة شو بتحكي؟
0: لا جد يعني تعني خدها هيك بزاوية حرة يعني وين المشكلة؟
1: هنادي كل
0: بدي أعرف أنا وين وين وين المغزى الغلط في الموضوع عشان الشباب ما لهم الشباب لهالدرجة إحنا شبابنا يعني مش منا.
1: إحنا أولاد حارة واحدة وحارتنا ضيقة مثل ما بتقول.
0: لا جد والله قال الجامعات مش مختلطة.
1: كله مختلط.
0: طيب طب سنة وين الصالونات ما فيها شباب يعني بمشط؟
1: ما هو بقول لك ما هم بيعتبروا كيف بيعتبروا إنه موضوع
0: ما بلمس شعراتها مثلا. يعني
1: مثلا
0: طب أنا بقولوا لي أنت في موقع غلط. طب أنا بمسك بودي بضلني بالشمس يعني سوري بتربع بالشارع وبكون أطلع باللون عشان يجي الدهين أو الزبون يسلم إيديكي والله إنك معلم طلعت اللون طبع يعني وين المشكلة في الإشي؟
1: حلو.
0: مش فاهم وين.
1: ما هو لما بتكون بتحب شغلك بتكون تتصرف على طبيعتك وانت بتشتغل فيه.
0: آه طبيعتك لأنه هذا اللي وصل نجاحي كيف وصلت لهان أنا على طبيعتي.
1: طيب أنت هلأ
0: بتطلع وراي.
1: طب نروح لموضوع غسيل السيارات اللي انتشر في السوشيال ميديا عن هنادي. شاطرة هنادي في غسيل السيارات مادح نفسه كذابة هنادي احكي الصح. شاطرة
0: كتير
1: يعني بتدقق على التفاصيل. الشيطان في التفاصيل أنا دايما بحكي هيك
0: تفاصيل التفاصيل مش بس التفاصيل. يعني عندي مواد خصوصي للبودي للوسخ اللي بكون على السيارة للتراب للصابون.
1: ما بتحطي فيري يعني؟
0: بس فيري لا بحط شامبو.
1: لا ما هو في مغازل بحطوا هذا الصابون هذا الجلن صابون الجلي تبتعرف.
0: لا عشان هيك تطلع السيارة محاربة. لا أنا بتشوف غزلتي كأنها طالعة معمولة واكس.
1: طيب
0: لما انت بتشوفها عن بعد.
1: طيب بايدك بتغسلي ولا عندك مساعدين في المغسله؟ صعب بايدك.
0: انا بايدي وعندي مساعدين.
1: صارمه معهم؟
0: ايه
1: صارمه معهم.
0: عشان يصيروا صح عشان هم بكره لما يطلعوا يعرفوا كيف يتحكموا في الشغل هذا.
1: مش يقولوا هنادي سلمت شغلها لشباب هيهم خربوا لها شغلها.
0: ماما كان اصلا في مغاسل يعني كانوا يشتغلوا بحكي له هذا شغل. ويجي يقول احنا ما كناش نشتغل في مغاسل. الشغل اللي كنا نشتغله كله غلط يعني في مواد خصوصي للبلاستيك مواد خصوصي للارضيات مواد خصوصي حتى يعني صراحه بسمع انتقادات انه كل هذا الغسيل سوري يعني على 30 شيكل او 40 شيكل حرام. لكن انا هيك مبسوط
1: احس شو كنت مفكر. وهذا السؤال التالي كان كنت مفكر قلت هنادي قاعدة بتحكي عن المواد اللي بتستخدمها هلا بتقول للزبون على الغسيل الخارجي والداخلي 100 شيكل و150 شيكل.
0: لا لا لا
1: قديش بتاخدي؟
0: بسمع بهادل كمان يعني عادي. انا هيك مبسوطة
1: 30 بتاخدي
0: مصطف داخلي بستخدم مصطف للتنظيف فراشي خصوصي للمسجان في مواد خصوصي بحطها. انا لما بتطلع السيارة هيك انا بكون مبسوطة ومرتاح.
1: ما بتحط
0: احكي لك لو ما دفع لي انا على كلبي زي العسل.
1: ما بتحطي اس تي بي على التابلو؟
0: لا لا لا لا لا, لا ممنوع, في مواد خصوصي للبلاستيك. اول شيء عشان ما يضرش بالشمس ولا يكسر ولا يعني اسمع كل سيارة انا بشتغلها بعتبرها سيارتي.
1: بتشوف انت بمر عليك ناس بكونوا غاسلين عند غيرك وبيجوا يغسلوا بعد يومين ثلاثة بيكون
0: لا على مش بعد يومين ثلاثة في نفس الوقت
1: بيكون على بطاين البواب اس تي بي.
0: لا لا اجا يعني في حدا غسل واجا علي بيحكي لي لا لك هاي السيارة كديش لها مغسولة, بحكي له مبارح, بحكي له الحين طلعت من المغسلة, بطلع محل الكاسات, طب المسجان الغبرة, طب الشاشة ليش مش نظيفة, طب ايش فيه هذا غسيل؟ قال اخذ 50 شيكل, بحكي له ساعتين عليه.
1: هلا انا بتعرف كيف بربط انك شاطرة بالعادة الاناث لما بيشتغلوا في بيوتهم في النظافة, يعني تخيل رجل بنظف في بيته ومرأة بتنظف في بيتها, المرأة طبعا أشطر رح تكون في التنظيف, فيش مقارنة يعني, رح يكون احنا منعجب على البيت, فهذا الاشي بنعكس على السيارة كمان يعني. بس سؤال بدك تجاوب عليه جاوبي, ما بدك انت حرة, مين أنظف المرأة ولا الرجل على سياراتهم؟
0: على سياراتهم الزلمة.
1: ليه؟ ممكن تفاصيل؟
0: بعض تفاصيل بس ما حدش يزعل مني.
1: يحكي يحكي
0: عادي يعني.
1: طبعا.
0: لا طلع الزلمة يعني سوري بخاف على سيارته أكثر داخليا يعني, حتى السيجارة في إلها مكتته حتى يمكن مرات ما بيخلي أصحابه يدخنوا, بتلاقي مركز على الأرضيات أو على البلاستيكة بتاعت الأرضيات إنه انتبه. أما المرأة يعني الله يرضى عليها في عندك الكوتات في عالم الألعاب الشوكولاتة والنسكافيه والبوزة كلها
1: الشيبس.
0: الشيبس هذا قصة
1: بتشوف العجائب انت في السيارات
0: يعني كتير. وفي لا اسمع في بنات الأمانة ربنا الله نظافيات على سياراتهم بحبوا بحبوا التكتكة بحبوا يعني هيك زي ما بحكوا زيي بقى. في بنات لا يعني حتى بيجي مثلا جوزة وكل سيارة يعني سوري مرتين بارك كل شو هاد شو في مع مين
1: طبعا هو مسكين بيجي يفضفض لك, هو بيجي يفضفض لك مسكين يعني مش قادر يحكي لها شو هاد
0: مش قادر يعبر بكلي خلاص. فأنا بتكون عندي يمكن على التواصل الاجتماعي فأنا بصابة بكل صرت تحكي لها أنا دي شو في بتفضحي فيها, بحكي لها كاي من نمرة تخافيش.
1: طيب بيجيك زبون يعني عفوا يعني كل الناس خير وبركة, بيجيك زبون بيشغل مثلا في مجال صناعي في حجر في بناء في إشي, بتعرف كيف سيارته بتكون بتكون ورشة سيارته, بتستلميها ولا بترفضيها؟
0: لا بالعكس أنا بستلد.
1: شو بستلد؟ طب لو أنا عندي مغسلة برفضها على فكرة.
0: لا برفضهاش بالعكس
1: لأنها رح تاخد معي وقت
0: وبعيد وبفرجيه.
1: لا مش هيك رح تاخد معي وقت يا هنادي, بدل خمس سيارات بسلكهم بدالها على 30 عادي. و40 شيكل
0: عادي. لا عادي انا مش مادية انا بحب الشغل, حكيت لك.
1: لا ما هو يعني بتحبي شغلك معناته لو انا شريكك كان فضينا الشركة من اول يومين.
0: لا يعني انا ادخل السيارات الهاي هاي والنظيفة. طب
1: ما حكيت
0: وين شغلي
1: بدخل وين كل شغل؟ السيارات بس انا تجيني سيارة صلوا صاحبها 3-4 شهور مش غاسلها ومدمر السيارة من جوه ومن برا واغسلها ب30 شيكل؟ لا هون في ظلم.
0: لا مش 30 شيكل لا عادي انا بكون بحكي له هاي السيارة مثلا بلزمها 1-2-3
1: هيك
0: كذا. بحكي لي خدي مرحبا بك خدي اكثر كمان.
1: بس برضو في ناس هنادي بس برضو في ناس بيجوكي بتكون سيارته مدمره وصار له فتره مش غاسلها وكلها مغبره وبتقولي له هذا الحكي بقول لك لا بدفعش غير 30 صح؟ ما بزبطش.
0: بصير اسمع لا هيك ما بصير عادي ما فيها خجل. بحكي له مثلا حرام يعني بتدخل في مواد الكراسي بسخين كذا كذا, فانا باسلوب يعني بقنع شوي عادي يعني الامور. بس اني ارفضها لا برفضهاش. طيب بتكبر براسي.
1: طيب موضوع الدراي كلين, موضوع الدراي كلين بده مواد وبده ماكينات وبده خبره كمان في التعامل معه خاصه في داخليه السياره ومن الجناب. واليوم نعرف في ناس بتعاملوا مع الاجزاء الالكترونيه في السياره البخار, والبخار هو ماء في النهايه فبيسبب ضرر للسياره. كيف انت بتتعامل مع السياره في الدراي كلين؟
0: السيارات كهرباء صار الموضوع كتير حساس.
1: بالضبط كيف بتتعاملي معهم؟
0: اسمع هذا يعني كيف حكيت هذا شغلي انا عشان بفهمه يعني مثلا الكراسي في اشي بيجيك شموع شو ما صعب تستخدم له أي سفنجة ولا في له فرشاية خصوصي.
1: صحيح.
0: ما بعرفش إذا بتعرف الشموع.
1: آه طبعاً.
0: زي الكودروي.
1: جلد الشموع.
0: السيارات السيات والأمور هي بكون نصها جلد ونصها الجلد برضه في له مواد خصوصي. مش بس في ناس عن جد حامر برش حامر الجلد بيكلع بتحسه بصير زي الطري يعني بينه وبين الدوبان ثواني. السكفية دي يتعامل معها بلطف لأنه أي تصرف أو أي يعني زيادة بأنه يفرشي أكتر على طول بتهبط على طول بتنزل. بس الحمد لله يعني أنا ما صار معي مشاكل لأني بعرف كيف كل إشي شو بده
1: تغسل المطور
0: يعني شغل تجاري يلا اشتغل ولما صار ويلا خلص خلصت. لا لا
1: تغسل المطور هنادي.
0: آه أكيد.
1: كيف بتغسلي؟
0: لسا امبارح واحد بيجيني بيحكي لي اسمح الموتور فول كهرباء انا بخاف وانا حكيت له الك تفقد الموتور الف الف ما عليك
1: فول كهرباء
0: شغلي شغلي وبعد كيف انا الف فيه خلاص الالماني والسيارات العاديه بتعرف لي فيوزات في لها زاويه خاصه تقدر تغطيها وتشتغل في الموتور عادي باريحيه. الكهرباء برضو في له محولات وفي له الموقع تاعه بنقدر نغطيه وبنقدر نستخدم باقي اجزاء السياره وحتى هو نفسه الفيوز نفسه في كمان مواد ما بتأذي يعني من دون مي عرفت علي خلاص بتنظف حواليه بتكيم الغبرة بتريح نظرة أصلا للزبون ما يطلع على الموتور كيف كان وكيف صار نفسيته بترتاح.
1: طب شو رأيك في المغاسل اللي برش والموتور عشوائي ببلشوا فيه؟
0: أنا ضد
1: وبسوي كوارث هذا الحكي.
0: كوارث كوارث يعني موضوع مش سهل. أول إشي نحن من ننظف الموتور مش عشان نعبيه مي ونتفرج للزبون اللمعة ويحتوى ما هو بنشف
1: بعدين
0: برجع بحرول. عندك الجلود عندك البرابيج بدك تعرف كيف تنظفهم منيح تعرف كيف تطريهم عشان ما تأذيهم فهمت علي. وليش بتنظف الموتور عشان التشحيم والأمور هاي ما تتكوم أكتر وأكتر مع الوسخ.
1: طيب آخر سؤال هنادي، كيف هنادي قادرة توفق كسيدة متزوجة كيف قادرة توفق بين بيتها وشغلها؟
0: عادي مساعدات محيط العائلي مش بدي صغار يعني أنا أولادي كبار بفرق الموضوع معي.
1: فبتركن عليهم. والدائم الأول مثل ما شفت لك في فيديوهات اللي هم أهلك وزوجك. هنادي أنا لمست هاي صار لنا بنحكي مع بعض 40 دقيقة أنا لمست في كل حكيك الصراحة والإصرار والإرادة والجدية وحب التعلم والاجتهاد وأنا بضمن لك إذا استمريت على هذا الحكي بضمن لك النجاح. بدي أشكرك على الحديث الممتع. أنا عندي كتير أسئلة ولكن أدركنا الوقت. إن شاء الله بجي عندك على المغسلة بنشوفك عن قرب بنحكي معك عن قرب بنشوف طبيعة شغلك عن قرب بنصور معك عن قرب. أنا بحكي مع هنادي بصيغة يمكن غير اللي حكوا فيها زملاء تانيين في موضوع السيارات لأن كل كلمة بتحكي فيها هنادي أنا بعرفها أو مجربها.
0: هم ما عندهم خلفية في هذا المجال هم جايين بس يصور.
1: بالضبط. هنادي هادية أول فلسطينية متخصصة في دراي كلين وتركيب الدهان وبولش السيارات من بيت لحم. بدي أشكرك كتير ويعطيك ألف ألف عافية.
0: يسعدك.
1: شكرا. تحياتي. وأنتم مستمعين إلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. شكرا لسمارت باليستاين سيارة ذكية عصرية كهربائية وكيلها العام شركة غرغور التجارية في حملة 99 شيكل في اليوم على سيارة هاشتاج 3 برابوس 428 حصان من سمارت باليستاين. روحوا على الشركة وشوفوا تفاصيل هذا العرض. شكرا لأحمد العجولي في الهندسة الإذاعية فادي ماضي في البث التلفزيوني رفقتكم في الإعداد والتقديم سلام الأطرش. بدأنا بالتحية لغزة الأبية وبها نختم. الرحمة لشهدائنا الشفاء لجرحانا والحرية لأسرانا. دمتم بخير.
2: هذا البرنامج برعاية
3: سمارت سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية. في ناس بتشتغل بصمت بتتعب بتجرب وبتحاول تقدم الأفضل. يمكن ما بنعرفهم بس بنقدر ندعمهم باختيار بسيط. المنتج الوطني، دعمك إله بيوصل أكثر مما بتتخيل.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
4: سمعت اليوم بالإذاعة أنه مطعم الدجاج الملكي أول مطعم فلسطيني أخذ شهادة الأيزو. شو يعني الأيزو؟
5: يعني هذا المطعم بيهتم بالأكل ونظافته زي ما أنا وماما بنحرص دايما تأكله أحسن وأنظف إشي.
4: يعني مش فاهم كتير الأيزو.
5: الأيزو يعني كل خطوة بالمطبخ مراقبة وكل إشي لازم يكون نظيف وآمن. هي علي بيهتموا بأدق التفاصيل يا بابا.
4: طب شو رأيك تطلب لنا اليوم منهم بروست وبيتزا؟
5: تكرم عينك، الدجاج الملكي زاكي نظيف ومرتب، وأهم إشي بناكل وإحنا مطمنين 100%.
6: الدجاج الملكي أول مطعم فلسطيني حاصل على شهادة السلام الغذائية العالمية آيزو 22000، لأنكم تستحقون الأفضل. الدجاج الملكي، نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. للتواصل 1700 250 250. الدجاج الملكي، نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، رام الله، الطيري وبلازم للبلوع.
7: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقاة بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوف المول. 0599151541 أو 0923449414. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.

0: لجنادي إنا كنا. هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
1: دعا صندوق النقد الدولي إلى إجراء إصلاحات متدرجة لتعزيز استقلالية البنوك المركزية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى، وتبدأ بمراجعة قوانين البنوك المركزية وترسيخ أولوية استقرار الأسعار وتحديد صلاحيات واضحة في رسم السياسة النقدية وتنفيذها. وأشار الصندوق في تقرير نشره الأسبوع الماضي إلى ضرورة وضع قواعد صريحة تمنع أو تقيد تمويل الحكومات عبر البنوك المركزية، لا سيما الشراء المباشر لأدوات الدين أو تقديم قروض مفتوحة للخزانة، بما يحد من تحول البنك المركزي إلى ذراع تمويلية للحكومات عند اشتداد الضغوط المالية على بعضها. خفضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على معدات زراعية وصناعية ضمن نظام رسوم المعادن، في خطوة تستهدف تخفيف ضغط التكاليف على المزارعين والمصنعين بعد شكاوى متزايدة من انعكاسات الرسوم على أسعار الآلات والمدخلات الإنتاجية. القرار بخفض الرسوم على معدات الزراعية مثل الحصادات والكمبيانات وإضافة لبعض المعدات الأخرى من 25% إلى 15%، مع توسيع الفئة القائمة من المعدات الصناعية الخاضعة لرسوم 15% لتشمل أيضا معدات صناعية متحركة كالجرافات والرافعة الشوكية عند استيرادها من دول لديها ترتيبات تجارية مؤهلة مع الولايات المتحدة.
0: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: لإعلاناتكم على رايا اف ام اتصل على 0599929995 0599929995. الساعة الآن 12 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
3: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. قوات الاحتلال تشن فجر وصباح اليوم حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مدن وبلدات متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللتها عمليات اعتقال طالت عدد من المواطنين بينهم أسرى محررين، إلى جانب مداهمة عشرات المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها وإخضاع السكان لتحقيقات ميدانية استمرت لساعات. جيش الاحتلال يقتحم صباح اليوم قرية جلبون شرق جنين ويداهم منزل جهاد محمد أبو الرب ويحوله إلى سكنة عسكرية. سلطات الاحتلال تسلم اليوم اختارات لهدم 12 منزلا ومسكنا في مسافر يطا جنوب الخليل. جرافات الاحتلال تدمر اليوم خطوطا رئيسية وفرعية ناقلة للمياه شرق بلدة طمون جنوب طوباس، ما أدى إلى انقطاع المياه عن العائلات والمواشي والمحاصيل الزراعية في المنطقة. مستوطنون يخربون اليوم عددا من ممتلكات المواطنين البدو من عرب المليحات شرق قرية الطيبة شرق مدينة رام الله. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يؤكد ضرورة فتح جميع المعابر إلى قطاع غزة التي أغلقها الاحتلال على الفور لضمان مرور المساعدات الإنسانية على نطاق واسع بأنحاء القطاع بشكل عاجل وآمن بدون عوائق. أسعار الذهب تستقر اليوم إذ يعكف المتعاملون على تقييم وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وإيران مع ترقب أي مؤشرات على إحراز تقدم في الصراع الأوسع نطاقا في الشرق الأوسط وتركيز الاهتمام على المخاوف بشأن التضخم ورفع أسعار الفائدة. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية وحارا في بقية المناطق مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
2: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
4: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائياً. 10 رابحين يومياً الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بال باي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
5: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
6: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الابتعاد عن التدخين يعد أفضل قرار لصحتك. التدخين يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك سرطان الرئة وأمراض القلب والجهاز التنفسي. إذا كنتم مدخنين، فالبدء في الإقلاع عن التدخين يمكن أن يحسن صحتكم ويطيل في أعماركم.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: كل مرة بتختار المنتج الوطني أنت عم بتقول أنا بهمني، بهمني بلدي، وبهمني ناسها، وبهمني مستقبلها. وهي الرسالة لحالها كفيلة تصنع فرق كبير.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجود اختيار.
4: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقاة بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوف المول. 0599151541 أو 0923344914. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.

0: إلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف؟ سوفي موجود ليخفف عنك. حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي بخليكي واثقة طول اليوم، بالبيت، بالجامعة، بالشغل وحتى بطلعاتك، لأنه راحتك بتفرق. اختاري اللي بيفهم احتياجك، ولا شي بيوقفك. سوفي معك.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي. كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر.

0: من تاريخ الإصابة.
1: إترست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1-800-87-87-87.
2: شركة ترست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
4: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة ترست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة ترست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة ترست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
5: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: اللهم إني أسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتطهر

0: القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: حياتنا. شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
1: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
1: دعا صندوق النقد الدولي إلى إجراء إصلاحات متدرجة لتعزيز استقلالية البنوك المركزية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى، وتبدأ بمراجعة قوانين البنوك المركزية وترسيخ أولوية استقرار الأسعار وتحديد صلاحيات واضحة في رسم السياسة النقدية وتنفيذها. وأشار الصندوق في تقرير نشره الأسبوع الماضي إلى ضرورة وضع قواعد صريحة تمنع أو تقيد تمويل الحكومات عبر البنوك المركزية، لا سيما الشراء المباشر لأدوات الدين أو تقديم قروض مفتوحة للخزانة، بما يحد من تحول البنك المركزي إلى ذراع تمويلية للحكومات عند اشتداد الضغوط المالية على بعضها. خفضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على معدات زراعية وصناعية ضمن نظام رسوم المعادن في خطوة تستهدف تخفيف ضغط التكاليف على المزارعين والمصنعين بعد شكاوى متزايدة من انعكاسات الرسوم على أسعار الآلات والمدخلات الإنتاجية. القرار بخفض الرسوم على معدات الزراعية مثل الحصادات والكمبيانات وإضافة لبعض المعدات الأخرى من 25% إلى 15%، مع توسيع الفئة القائمة من المعدات الصناعية الخاضعة لرسوم 15% لتشمل أيضا معدات صناعية متحركة كالجرافات والرافعات الشوكية عند استيرادها من دول لديها ترتيبات تجارية مؤهلة مع الولايات المتحدة.
0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: الساعة الآن 1:00 ظهرا.
3: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: الأخبار المحلية.
7: دمر 5000 من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
7: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
8: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة 1:00 ظهراً.
9: السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم سيداتي سادتي، نحييكم ونرحب بكم في مستهل برنامج الواحدة الإخبارية من رايا أف أم، والبداية بالعناوين. توافق بين الفصائل في القاهرة على بند حصر السلاح. إيطاليا تفتح تحقيقا مع بنغفير على خلفية أسطول الصمود. 10 منشآت في برطعة وتهديدات الاحتلال تلاحق عشرات المباني الأخرى. تفاصيل هذه الملفات تأتيكم بعد موجز بأهم وآخر الأنباء.
1: مساءك طيب رامي، أنت والمستمعين، وأهلا بكم إلى هذا الموجز. قوات الاحتلال تهدم اليوم منشأتين وكشكا تجاريا في قرية حوسان غرب بيت لحم، وتسلم اخطارات لهدم 12 منزلا ومسكنا في مسافر يطا جنوب الخليل، بالتزامن مع هدمها منزلا في بلدة عبلين داخل الخط الأخضر. ميليشيات مسلحة تابعة لجيش الاحتلال في منطقة رفح جنوب قطاع غزة تختطف اليوم عددا من المواطنين بعد مداهمة منازلهم في المكان. صحيفة غارديان البريطانية تعلن عن خطط بريطانية وأوروبية لفرض عقوبات على إسرائيل في محاولة لردع المضي قدما في المشروع الاستيطاني المسمى إيوان. استشهاد 8 لبنانيين وإصابة آخرين منذ صباح اليوم إثر الغارات الإسرائيلية على منطقة المساكن الشعبية في مدينة صور جنوب لبنان، والتي تشهد منذ ساعات مع مخيماتها حركة نزوح كثيفة بعد إنذارات إخلاء أصدرها جيش الاحتلال. الوزير الإسرائيلي المتطرف تامار بنغفير يدعو إلى تصعيد القتل واعتقال نساء في لبنان انتقاما من حزب الله بزعم مواصلة هجماته على إسرائيل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن بلاده ستعلن نصرا كاملا على إيران في الأسبوعين القادمين، ونائبه جي دي فانس يفيد بأن مصالح واشنطن في الاتفاق النووي الإيراني قد تختلف عن مصالح إسرائيل. الاستخبارات الإيرانية العسكرية تفيد بأن الجزء الأكبر من الهجمات الصاروخية التي نفذتها مقاتلات إسرائيلية ضد أهداف في إيران تم من داخل الأجواء الأردنية أو مرورا منها. أخيرا، البحرية العمانية تتمكن اليوم من إنقاذ 24 بحارا هنديا كانوا على متن ناقلة تعرضت لاستهداف صاروخي قبالة سواحل عمان. انتهى موجزنا، قرأته نجوى الحمدان، أما المزيد فتتابعونه في الساعات القادمة. الآن سأعود إلى رامي سمارة والواحدة الإخبارية.
9: مرحبا بكم من جديد. قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن ارتقاء 1000 شهيد في قطاع غزة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يعني أن حرب الإبادة الجماعية ما زالت مستمرة، وأن الاحتلال يتعمد خرق الاتفاق بطرق منهجية تضع الدول الوسيطة أمام مسؤوليات سياسية وأخلاقية.
10: ارتقاء 1000 شهيد في قطاع غزة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، ما يعني أن حرب الإبادة الجماعية ما زالت مستمرة على قطاع غزة، وأهالي القطاع يعيشون مذبحة متواصلة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأن الاحتلال يتعمد خرق هذا الاتفاق بشكل مستمر ومتواصل بطريقة منهجية. هذا يضع الجميع خاصة الدول الوسيطة والضامنة أمام مسؤولية سياسية وأخلاقية وقانونية للضغط على الاحتلال وإلزام وقف هذه الخروقات. وأيضا مطلوب من مجلس السلام أن يثبت ولو لمرة واحدة أنه يسعى لتحقيق السلام عبر الإشارة إلى الطرف المعطل للاتفاق وهو الاحتلال الإسرائيلي والضغط عليه عمليا. كما أن هناك مسؤولية أخلاقية وسياسية على كل التجمعات العربية والإسلامية، الجامعة العربية، منظمة المؤتمر الإسلامي، بأن يكون لهم حراك جدي وفاعل من أجل وقف هذه المذبحة المفتوحة ضد شعبنا وأهلنا في قطاع غزة.
9: وليس ببعيدا عن ذلك، نقل عن مصادر فلسطينية عدة أن توافقا أحرز بين الفصائل المشاركة في اللقاءات الجارية في القاهرة بشأن مقترح قدمه الوسطاء لتعزيز اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، خاصة البند المتعلق بحصر سلاح المقاومة. وأكد على ذلك الكاتب الصحفي إبراهيم الدراوي، الذي أشار في تصريح لرايا من القاهرة إلى أن التوافق تم على تسليم السلاح لجهة فلسطينية، وبعد بدء تنفيذ انسحابات من المناطق التي يحتلها جيش الاحتلال في القطاع لضمان تفكيك الميليشيات المسلحة التي يدعمها.
11: يعني هو توافق على بند الثامن في الخطة التي قدمت للفصائل الفلسطينية في القاهرة، وهو بند السلاح. حركة حماس وافقت على أنها من الممكن أن تسلم السلاح للجنة التي ستقود قطاع غزة، ثم بعد ذلك يكون ضمن يعني إمكانية تسليمه لهذه اللجنة وللجنود الذين يتدربون في القاهرة وعمان، وأيضا لمن سيبقى من الشرطة الفلسطينية الموجودة في القطاع. وبهذه الصورة يكون السلاح قد سلم للفصائل الفلسطينية، سلم من الفصائل إلى الفلسطينيين ولم يسلم إلى الإسرائيليين. لكن هناك إشكالية أخرى، وهو مسألة المسلحين أو العصابات الموجودة في قطاع غزة، لابد أن تسلم سلاحها أو لابد أن لا تكون موجودة، خاصة أنها تابعة للاحتلال الإسرائيلي وأنها ستكون ضد الفصائل، ولا يأمن الفصائل تسليم سلاحهم في ظل وجود عصابات مسلحة ولا يوجد أمن واستقرار. وبالتالي يعني تم التوافق على تأجيل تسليم السلاح إلى البند الثاني بعد خروج الاحتلال الإسرائيلي، بعد تسليم العصابات سلاحها، ثم بعد ذلك تسليمه للجنة التكنوقراط التي ستقود قطاع غزة في مرحلة لاحقة. ده اللي تم التوافق عليه من الفصائل الفلسطينية، وده اللي تسلمه الوسطاء، بأنه هيكون هناك ضمانات حقيقية من تسليم السلاح بعد خروج الجانب الإسرائيلي وانسحابه إلى مراحل متقدمة من قطاع غزة. الأمر الآخر هيكون بعد تسليم الفصائل المسلحة أو العصابات المسلحة أو خروجها مع الاحتلال الإسرائيلي، بند من التين، يا إما أن يكون لهم خروج من قطاع غزة أو حتى تسليم
9: إلى 70% من مساحة القطاع.
11: يعني خلينا بداية نؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي غير معني بما يتحدث أو تتحدث الفصائل الفلسطينية، وغير معترف بوجود الفصائل الفلسطينية أصلا، وهو غير معترف حتى بلجنة التكنوقراط التي ستدخل القطاع وكيفية دخولها، وهل بالفعل ستستطيع لجنة السلام الدولية لغزة، هل بالفعل ستستطيع إجبار الاحتلال الإسرائيلي بدخول لجنة التكنوقراط أم لا. الأمر الآخر دخول القوات الأمنية القادمة من جميع دول العالم التي ستشارك في هذا الأمر، كل ده أعتقد أنه غير مطروح لدى الإسرائيليين. من سيجبر الإسرائيليين على هذا هو الجانب الأمريكي، وما تقوم به القاهرة والوسطاء هو عملية إحياء لدور الولايات المتحدة الأمريكية وليس الجانب الإسرائيلي. الجانب الإسرائيلي غير معني على الإطلاق بما يتم التوصل إليه أو الاتفاق عليه. ما يتم هو سيكون للضغط على الأمريكان أن يضغطوا على الإسرائيليين لتنفيذ خطة السلام وخطة ترامب للسلام في قطاع غزة، والتي عطلت منذ اليوم الأول، وما زالت هذه الخطة الاحتلال يرفضها تماما ولا يريدها على الإطلاق، وهي خطة ترامب للسلام. وحتى هذه اللحظة لم تدخل المساعدات بشكل كافي. لكن أيضا لابد أن نؤكد أن هناك خلافا فلسطينيا، وهو حركة فتح التي لم تشارك حتى هذه اللحظة. احنا بنتكلم عن فتح قسمين، قسم فتح الإصلاح التي يقودها القيادي محمد دحلان، وفتح الرئيس الفلسطيني محمود عباس. بهذه الصورة هناك خلاف فلسطيني ما زال قائما، وهو فتح الرئيس الفلسطيني محمود عباس حتى هذه اللحظة لم توافق ولم تشارك في اللقاءات في القاهرة. وبهذه الصورة أيضا هذا ما يستند إليه الاحتلال الإسرائيلي، إلى أنه ما زال هناك عدم توافق من الجانب الفلسطيني والفصائل الفلسطينية على خطة السلام نفسها وعلى من سيدير قطاع غزة نفسه.
9: شكرا جزيلا إبراهيم الدراوي، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، كنت معنا من القاهرة.
12: فتحت
9: إيطاليا تحقيقا مع وزير ما يسمى بالأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير بشأن معاملة نشطاء أسطول المساعدات الذي كان متجها إلى قطاع غزة لكسر الحصار عنه منتصف الشهر الماضي، وطلب من السلطات الإسرائيلية التعاون في التحقيق الذي يركز على قيام بن غفير بتعذيب واحتجاز النشطاء لا سيما حملة الجنسية الإيطالية منهم بشكل غير قانوني. هذا واعتبرت المتحدثة باسم فعاليات أسطول الصمود نور سعد أن فتح تحقيق رسمي في إيطاليا بحق الوزير المتطرف بن غفير يشكل اعترافا دوليا بأن سلوك الاحتلال قد تجاوز كل الخطوط الحمراء وتحول إلى جرائم موثقة لا يمكن التغطية السياسية عليها. وأضافت في تصريح لرأي أن ذلك يشكل بداية لكسر الحصانة التي طالما تمتعت بها شخصيات سياسية وعسكرية إسرائيلية.
12: بداية هذا التحقيق الذي فتح من قبل إيطاليا بحق بن غفير هو لحظة فارقة في معركة السردية والقانون، فهو يعني أن الدول الأوروبية بدأت تدرك أخيرا أن صمتها تجاه ممارسات الاحتلال لم يعد ممكنا، خاصة عندما يمس هذا التنكيل مواطنيها مباشرة. بالنسبة لنا هذا اعتراف دولي بأن سلوك الاحتلال قد تجاوز كل الخطوط الحمراء وتحول من جريمة موثقة لا يمكن تغطيتها عليها سياسيا، إنها بداية لكسر الحصانة التي طالما تمتعت بها القيادات الإسرائيلية، وتأكيد على أن اللغة القوة التي يتبناها بن غفير قد ارتدت عليه لتصبح عبئا قضائيا دوليا. من الناحية القانونية تعد تهم التعذيب والاحتجاز غير القانوني بداية جوهرية مهمة، فهي تضع القضية في إطار الجنايات الدولية الجسيمة، لكننا نرى أنها يجب أن تكون رأس جبل الجليد فقط. فالتنكيل الذي يمارسه بن غفير ليس تصرفا معزولا، بل هو انعكاس لسياسة ممنهجة من الإبادة المادية والمعنوية التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني يوميا خاصة في غزة. نحن نطالب بأن تتوسع هذه التحقيقات لتشمل المسؤولية الكاملة عن جرائم الحرب والحصار غير الإنساني، لأن التهم الحالية هي التوصيف القانوني الأدنى لما نراه من ممارسات يومية من قبل الاحتلال الإسرائيلي. المسألة هنا ليست في التوقع الإدانة، بل في الاستمرارية. إدانة وزير في دولة كإسرائيل هي مسار شائك ومحفوف بالضغوط السياسية، لكننا نرى أن الأدلة التي قدمها بن غفير بنفسه عبر نشره للفيديو بكل تفاخر تجعل من الصعب على أي نظام قضائي نزيه أن يتجاهلها. النجاح الحقيقي ليس في صدور حكم بالسجن غدا فحسب، بل في جعل الوصمة القانونية تلاحقه في كل محفل دولي، وأن يظل ملاحقا قانونيا بحيث لا يستطيع التحرك كوزير يمثل دولة في الخارج دون أن يواجه مذكرات توقيف أو استجوابات. نحن نطمح أن هذه المواقف تقود إلى مواقف دولية أوسع. بالتأكيد نحن لا نرى هذا التحقيق كحدث منفصل، بل هي يعني كمواقف يعني تنبني على ما سبقها. إن تحرك إيطاليا وما سبقه من مواقف فرنسية وأوروبية يمثل بداية صحوة قانونية فعلا في المواقف الدولية. نحن نطمح ونعمل على أن تتحول هذه المواقف إلى فرض عقوبات شخصية على بن غفير وأمثاله من دعاة التحريض والتعذيب، الضغط الجماعي لفك الحصار عن غزة، باعتبار أن نفس الإيديولوجية التي تنكل بالنشطاء هي التي تخنق وتحاصر غزة وتبيد غزة يوميا، وتحويل هذه الواقعة إلى نموذج قضائي يستند إليه في المحاكم الدولية لإثبات الطبيعة العنصرية والعدائية للسياسات الإسرائيلية الراهنة.
9: ولكن هل الأدلة كافية لإدانة الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير بالتهم الموجهة إليه في القضاء الإيطالي؟ وماذا لو تمت إدانته؟ يجيب على ذلك في تصريح لرأي وزير العدل السابق أستاذ القانون الدولي محمد الشلالدة.
13: يعني أولا مذكرات الاعتقال والتسليم من قبل دول العالم هو يصدر من سلطة قضائية، من سلطة قضائية، وبالتالي هذه السلطة القضائية بالتنسيق والتعاون مع الادعاء العام في هذه الدولة أو تلك يكون لديها الأدلة الجنائية والإثباتات الكافية والقناعة الكاملة بأن هذا المتهم هو ارتكب جرائم حرب أو جرائم إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية من خلال الأدلة والإثباتات. هذه مقدمة أو خطوة أولية لإجراء التحقيق الأولي. التحقيق الأولي هو التسليم والقبض وخضوعه والمتهم بريء حتى تثبت إدانته. يعني كافة التشريعات الدولية حتى في المحكمة الجنائية الدولية هناك يساءل ويستجوب وفقا للأصول القانونية الدولية في هذا المجال. وبالتالي هذه خطوة مهمة جدا، وهذه الجرائم يعني هي في غاية الخطورة ولا بد من المساءلة المحاسبة عليها، لأن فرض عقوبات من قبل القضاء الوطني ومن قبل القضاء الدولي يساهم في تطبيق منع الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية. يعني أولا ستقوم إيطاليا بتوجيه مذكرة اعتقال بإصدار مذكرة اعتقال بحق جالنت أو بحق بن غفير أو غيره أمام القضاء الإيطالي، وتقوم إيطاليا عبر وزارة الخارجية أو وزارة العدل حسب الإجراءات بإصدار مذكرة رسمية تخاطب فيها الجهات الإسرائيلية، وإسرائيل ملزمة بأن تقوم بالتسليم وفقا للاتفاقيات الثنائية ما بين الدولتين أو وفقا للقانون الدولي. وفقا للقانون الدولي هناك قرارات من الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد على التسليم والمحاكمة، والدول ملزمة بالتسليم والمحاكمة حتى تضع حدا للإفلات من العقاب. والنقطة الأخرى، حتى إذا الدول لم تقوم بتطبيق أو تسليم هؤلاء المتهمين بارتكاب جرائم حرب يمكن إخطار وإبلاغ مجلس الأمن في هذا المجال لإجبار هذه الدول بالتسليم والمحاكمة، لأن هؤلاء متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية في هذا المجال، وهذا يهدد يعني تطبيق القانون الدولي في هذا المجال. وبالتالي من خلال الأدلة والإثباتات الجنائية هناك إجراءات دولية متفق عليها سواء من خلال اتفاقيات ثنائية أو من خلال ما يسمى القضاء الجنائي الدولي ممثلا في المحكمة الجنائية الدولية. هناك ما يسمى بالتعاون القضائي الثنائي أو الإقليمي ما بين الدول.
9: هدمت آلية الاحتلال بالأمس 10 منشآت بينها 8 منازل، منها 2 مأهولان في بلدة برطعة جنوب غرب جنين. وقال رئيس بلدية برطعة غسان قبها لراية إن سلطات الاحتلال تستهدف تفعيل قرارات هدم لنحو 120 منشأة لا تشكل أي تهديد لأمن دولة الاحتلال كما تدعي. ولم يستبعد قبها في تصريح لراية أن يكون ضرب النشاط التجاري الذي تشهده برطعة لموقعها المحاذي للداخل المحتل هو المستهدف بالعقوبات التي تقوم بها دولة الاحتلال.
14: قاموا بهدم 10 منشآت، منها 8 منازل، 3 منها مسكونة و5 منازل غير مسكونة، ومنشآتين اقتصاديتين هما عبارة عن مزرعتي لتربية الأغنام. محكمة الاحتلال يوم أمس أخذت قرارا بهدم 20 منزل، من هذه المنازل هناك 14 منزل جاهز ومسكون من أكثر من 120 مواطن. ممكن أن يتم الاستمرار في عملية الهدم في الأيام القادمة، ولكن نحن لا نعرف ما هي أهدافهم وما هي خططهم وماذا يفعلون وماذا يخططون. هذه المنطقة التي تم استهدافها تقع في المنطقة الجنوبية الشرقية لبلدة برطعة، وتبعد عن الجدار حوالي 4 كيلومتر، وتبعد عن الشارع الاستيطاني الذي يربط مستوطنات محافظة جنين باقي مناطق الإسرائيلية أكثر من 3 كيلومتر. أنا أعتقد جازما بأن هذه المنطقة لا تؤثر بتاتا على

الذي يربط مستوطنات محافظة جنين بباقي مناطق الإسرائيلية أكثر من 3 كيلومتر. أنا أعتقد جازما بأن هذه المنطقة لا تؤثر بتاتا على